قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: ثم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بين الروض الجاي.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 28 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة، أهلا وسهلا فيك وزميلنا العزيز عبود سعد في الهندسة الإذاعية. الجيش الإسرائيلي متواجد في هذه الدقائق مستمعين الكرام في البلدة القديمة وفي محيط أيضا شارع الباشا وأكثر من منطقة قرب بناية العفوري وغيرها من المناطق. دكتور أمين تفضل.
1: بالفعل اقتحام جديد إلى مدينة نابلس قبل دقائق من الآن في منطقة راس العين والمنطقة المحيطة بالبلدة القديمة من جهة حرب القريون. جنود الاحتلال تقريبا 7 آليات اقتحمت المدينة من جهة جبل الطور تقريبا الساعة 7 إلى 10 دقائق، تمركزت الآن في منطقة الباش شارع الباشا المتاخم لمنطقة الباب القديمة من جهة بستان العفوري والمدخل المؤدي إلى حارة القريون. طبعا كان في الحديث أنه قبل دخول الآليات كان هناك قوة خاصة تم رصدها في هذه المنطقة وأنه القوة وصلت التعزيزات للقوة الخاصة. الآن في بناية في منطقة بستان العفوري الجنود متواجدين حولها وأيضا في المشترك المؤدي إلى داخل الباب القديمة من جهة راس العين. انتشار الاحتلال كان مفاجئ للناس لأنه كان تقريبا في ساعات النهار، يعني في ساعة مبكرة من هذا الصباح، خاصة كان في انسحاب قبل ذلك بساعتين من داخل مدينة نابلس إلى خارج المدينة، ولكن هذا الاقتحام كان مفاجئ حتى اللحظة. الهدف غير واضح من هذا.
0: في مشكلة بالصوت. نعم نعم،
1: في مشكلة. الاقتحام كان
0: فيش صوت لأمين
1: إلى مدينة نابلس فجر هذا اليوم تقريبا الساعة 3:30 واستمر حتى الساعة
2: الخامسة.
0: طب خلينا دقيقة دكتور.
2: نعم.
0: في الآن طيب معلش نبدأ من الصفر لو سمحت دكتور.
2: طبعا نبدأ أنه في الآن اقتحام جديد إلى مدينة نابلس، وهذا الاقتحام بدأ تقريبا في الساعة 7 إلى 5 دقائق مع دخول 7 آليات الاحتلال من جهة جبل الطور إلى البلد القديمة أو محيط البلد القديمة من جهة شارع الباشا. التمركز الآليات والجنود في منطقة بستان العفوري، وهناك بناية أيضا الجيش اقتحمها، وأيضا المقطع المؤدي إلى البلد القديمة باتجاه حارة القريون يمينا وحارة الياسمين شمالا، هذا المقطع تتواجد فيه قوة الاحتلال. طبعا الاقتحام
0: إذا مرة أخرى الجيش الإسرائيلي الآن متواجد في منطقة راس العين وشارع الباشا. نعم.
2: ومحيط البلد القديم نعتبرها محيط البلد القديم لأنه جزء من الجنود والدوريات دخلت باتجاه حارة القريون.
0: خلينا ننتقل لزميلنا عمر عفاني. أبو علي صباح الخير. أبو علي
3: مساعد صباحك،
0: الله يعطيك العافية. وين موجود حاليا الجيش الإسرائيلي؟
3: أنا موجود في البيت طبعا في شارع الباشا بعمارة العفوري. حاليا في 3 آليات في محيط العمارة، يعني باب العمارة، وطلعت قوة من المشاة على العمارة وهي على الدرج عند باب الدار وفوق عصبوح، ما بنعرف شو بعملوا.
0: إذا مرة تانية وين متواجد تماما الجيش؟
3: الجيش متواجد في شارع الباشا في عمارة العفوري، عمارة البشار العفوري.
0: ما بين معك إذا دخلوا أي منزل؟
3: دخل العمارة، شفتهم دخلوا العمارة وهي على الدرج عند باب الدار وطلعوا على السطوح وتحت باب العمارة، بس لسه ما في أي يعني مش مبين أي شيء تاني يعني لغاية الآن.
0: نعم نعم. إحنا رح نتابع معك، يعني حسب معلوماتك أبو علي هل متواجد الجيش أيضا في مناطق أخرى؟
3: أنا اللي شايفه من عندي هون يعني بحاول ألف على الشبابيك، من منطقة سكني بصراحة مش مبين عندي أي شيء إلا بس هون في محيطنا باب العمارة يعني ومدخل القريون، مدخل حارة القريون وعلى الشارع الباشا باب بصالون الباشا. يعني هاي اللي مبين معي. طبعا وراء العمارة فيه مشاكل.
0: ما في اعتقالات
3: لغاية الآن؟ ما في
0: حركة. حركة المرور بعد إذنك إذا مبين معك الشارع؟
3: ما في حركة مرور. ما في حركة مرور.
0: ما في حركة مرور. إذا الجيش متواجد في تلك المنطقة؟
3: الجيش على الشارع، على الشارع واقف باب صالون الباشا، موقف المجنزرة بالعرض، ويبدو أنه في كمان حدا عند جامع عجعج.
0: نعم.
3: أعتقد أنه ما في، يعني ما في من عند جامع عجعج، أعتقد مغلقة. أنا ما برغم أني مش شايفها، بس لأنه ما في سيارات بتيجي نهائيا.
0: الله المستعان. إن شاء الله رح نرجع لك يعني إن جد أي جديد بعد إذنك، إنك أنت تمدنا بالمعلومات أول بأول إن شاء الله.
3: سامع حركة قوية على الدرج، سامع حركة قوية على الدرج، بعرف إيش يتدخلوا بيوت حدا أو
0: بأي عمارة ساكن أستاذ عمر؟
3: عمارة العفوري البشار.
0: عمارة البشار العفوري.
3: نعم.
0: أنا شايف الصور اللي أنت حطيتها.
3: إن شاء الله هدول الصور اللي بعتهم هدول تحت الدار يعني.
0: تحت البيت مباشرة.
3: مباشرة.
0: تماما، هم واقفين بعرض الشارع عند ديوان العفوري.
3: ايوه يعني مسكرين الشارع بالعرض.
0: مسكرين الشارع بالعرض. هي داخلين على العمارة على ما يبدو.
3: دخلوا من شارع العفوري.
0: هي في فيديو مباشرة من يبدو من نافذة قريبة من منزلك ايضا.
3: من نفس العمارة هي، بس من جهة ثانية.
0: من جهة ثانية. ان شاء الله ربنا بيمرقها على خير باذن الله. ومنتابع معك اول باول استاذ علي، ابو علي، استاذ ايمن
3: ان شاء الله،
0: استاذ عمر. عمر شكرا. شكرا لك، يسعد صباحك. اذا هي صور اخرى لزملائنا اللي ارسلوها على المجموعه الخاصه بالصحفيين. دكتور امين.
2: نعم. وفي حديث عن عمارتين اخرى غير عماره العفوري، عماره اليفريتخ والطباسي. ايضا الجيش دخل هاتين العمارتين، وهذه العمارات هي مطله على البلد القديمه يعني. مطلع على البلد القديمة وجاي على شارع يعني الباشا.
0: نعم. احنا راح نضلنا متابعين معكم في البث المباشر. اذا اي احد من الاخوة المواطنين ساكن هناك عنده معلومات اضافية يا انه ببعثها على واتساب بالاذاعة، او ممكن حتى يتصل على الهواء مباشرة حتى يمدنا بالمعلومات اول باول. دكتور امين، مرة اخرى عودة للاعتقالات.
2: نعم، كما ذكرنا هذه العملية الان مستمرة في منطقة شارع الباشا في راس العين والمنطقة الملاصقة للبلدة القديمة. هناك اقتحامات لثلاث بنايات، العفوري وفريتخ والطباسي، وانتشار لجنود الاحتلال بين الحارات القريبة من البلد القديمة والمطلة على منطقة حارة القريون يعني. وما تزال العملية مستمرة حتى اللحظة يعني، لم يمر عليها سوى الآن ربع ساعة تقريبا.
0: نعم.
2: ولكن هذا الاقتحام جاء بعد اقتحام أيضا واسع كان للأحياء كبيرة في المدينة، رفيديا والمعجين وسط المدينة، وكان هناك حملة اعتقالات في المدينة يعني. الأسماء اللي تم تداولها سعد السلعوس، مازن الحواح، يحيى شرف، محمد الخطب، وسيد النعنع، وأيضا إسلام بشكار من منطقة عسكر، والباقي من طبعا الأسماء السابقة من سكان المدينة. وأيضا تم اقتحام إسكان المعجين، إسكان الجامعة، واقتحموا بناية رقم 8 اللي بيقطنها الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق، وتم تحطيم محتويات المنزل، لأن حتى صوت التحطيم كان مسموع من
0: لمنزله. نعم. هو نعم أرسل لنا أنه تم خلع الباب والدخول للمنزل، وبعد ذلك انسحبوا الحمد لله دون تسجيل أي اعتقالات. أسماء المعتقلين لو سمحت مرة أخرى.
2: سعد السلعوس، مازن الحوح، يحيى شرف، محمد الخطب، وسيد النعنع، وفي أيضا يعقوب استتية.
0: ويحيى شرف.
2: ويعقوب استتية.
0: يعقوب أيضا.
2: نعم، اسمه ذكر ضمن الأسماء. وأيضا إسلام بشكار من مخيم عسكر الجديد. هلا في معلومات انه بعض الاشخاص دخلوا بيوتهم واستجوبوهم لكن لم يتم اعتقالهم، واحنا الان بنحاول نغلب الاسماء يعني، سنتاكد مين بقي رهن الاعتقال ومين فقط اقتحموا منازلهم. كما ذكرنا فكان ايضا في نابلس اقتحام لبلده تل واعتقال الشاب غيث تحسين من سكان قريه تل. ايضا اقتحام عورته كان جيش ومستوطنين، اقتحام كبير كان في هذه المنطقه. وأيضا الليلة الماضية كان هناك اعتداء على مواطنين في بلدة بيت دجن من قبل المستوطنين، وفي مسن أصيب جراء الاعتداء من قبل المستوطنين. أيضا في هناك حملة اعتقالات في طول كرم طالت كل من أمجد في حماوي، ثم هو ضابط في ضابط الجمركية، أدهم أبو خديجة، والشابين محمد عامر وقسام عيط من سكان فرعون، إضافة لاقتحام شويكي وقفين في القضاء. في منطقة الخليل اعتقال الشقيقين نور ومحمد الجنيدي من منطقة يطا. أيضا في قلقيلية اقتحام مقر إذاعة الهدى، إذاعة القرآن الكريم الهدى، طبعا اعلان رسمي باغلاقها، وضع بوستر امامها وايضا اشعار بالاغلاق، يعني وهذا
0: اذاعه الهدى
2: في قلقيل، اذاعه مختصه بالقران الكريم يعني.
0: نعم، اذاعه الهدى في قلقيل
2: تقريبا.
0: نعم.
2: هذه يعني مجمل الاحداث والتطورات في منطقة شمال الضفة الغربية وسطها، إضافة إلى طبعا اقتحام أرطاس والخضر في قضاء بيت لحم.
0: إذن أسماء المعتقلين مرة ثالثة دكتور بعد إذنك، لأنه هي في إضافة أنت بالنسبة لك، يعقوب استيتية إذن. نعم. أعلن رسميا عن اعتقاله.
2: إذن المعتقلين من مدينة نابلس: سعد السلعوس، مازن الحوح، يحيى شرف، محمد القطب، أسيد النعنع، ويعقوب استيتية، إضافة إلى إسلام بشقار من مخيم عسكر الجديد، وغيث تحسين من سكان قرية تل. طبعا كما ذكرنا ممكن بعض الأسماء الآن سيتغير عليها حتى يتم التحقق من بقية الأسماء أو إضافة أسماء أخرى.
0: نعم نعم، هذا والجيش حتى الآن متواجد
2: في منطقة راس العين، المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة من جهة شارع الباشا.
0: نعم نعم، هاي الاعتقالات والاقتحامات اللي تمت وذكرها الدكتور أمين، وعملنا من تابع فعلا دكتور في تعديلات عملهم، بعض الناس بيبعتوا سيجوز صعب يا أخواننا نذكر أسماء من غير ما نتأكد منها، ممكن نتأخر شوي أو نتأنى شوي في ذكر بعض الأسماء، لكن ما أعلن رسميا وما نشر عن اعتقالات إحنا راح نحكيها على الهواء مباشر. ومرة أخرى الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في هذه الدقائق في مدينة نابلس وفي شارع الباشا تحديداً.

0: يا إخوانا أعمالها بتتكرر مشكلة تتعلق بالنساء الحوامل وخاصة من أخواتنا اللي ساكنات في القرى اللي للأسف ما فيها مراكز صحية يعني تصلح للميلاد لوضع المواليد، فأعمالهم بيجوا على نابلس. لما بكون في حواجز أعمالها بتصير في مشاكل. دكتور أمين، شو التفاصيل اللي عندك؟
1: طبعا يبدو انه حالات اللي عشناها في اجتياح نابلس بال 2001 و2002 لما كانت المدينه محاصره داخليا وفي حاجز ترابي عند المحافظه بفصل المنطقه الشرقيه عن المدينه، ايامها تكررت حالات الولاده والاستشهاد على الحواجز لنساء حوامل. يبدو انه الان الحواجز المحيطه بنابلس الحالات بدات تتكرر، مش اكثر من يعني خلال 48 ساعه في حالتين على عورتها، لكن يبدو انه الاهالي لخصوصيتهم رافضين يتحدثوا او وسائل الاعلام بالاسماء وبالروايات اللي حدثت معهم، لكن المسعفين اللي بنقلوا الحالات اكدوا هذا الموضوع، خاصه بشار القريوتي اللي هو مسعف قريوت اللي بنقل من جنوب شرق نابلس الحالات المرضيه لمدينه نابلس، ذكر انه بالامس كانت في حالات ولاده وقبلها في اجهاض كان او اجهاض او وفاه الجنين
0: امبارح، اذا توفي امبارح الجنين حسب المعلومات
1: الحالة الأولى
0: اللي هي في قريوت.
1: في قريوت نعم.
0: نعم نعم. خلينا نسمع ماذا قال بشار. عندنا فيديوهين خلينا نسمعهم.
2: على حاجز عورتة، طبعا مغلق الحاجز وين انتظار فتح البوابة سريعا لأنه معنا حالة إيرجنت لمستشفى رفيدية سريعا.
3: طبعا الحالة ولدت معانا في الإسعاف، البيبي كان في نبض بس نبضه خفيف، ست غايبة عن الوعي نهائيا يعني تقريبا شاهدت يعني للأمانة وصلت للموت. ست نقلناها من البيت في حالة ولادة، أخذناها في إسعاف قريوت تقريبا أقل من ربع ساعة كنا على حاجز عورتها. هلا قبل ما نوصل للبوابة وقفونا وصار يصيحوا. طبعا الحالة ولدت معانا في الإسعاف، البيبي كان في نبض بس نبضه خفيف. طبعا التهينا في الست لأنه صار معها بليدنج قوي، صار علينا نزيف مش طبيعي، اسعفناها على السريع حطينا لها محلول نورمال سلاين، طبعا شبكناها على الاجهزه، الاكسجين عندها كان كثير واطي. هلا لما حكونا وقفوا طبعا الاسعاف شغال على جميع الاجهزه اللي موجوده، لما طفينا الاسعاف تلقائي طفت جميع الاجهزه، يعني الست بطلت على الاكسجين طبعا وهي مغمى عليها، النزيف اللي معها ما بعرف هو رح يزيد او زاد لانه ضغطها مش الجهاز مش مشبوك على ضغط لانه اصلا الاسعاف مطفي. طبعا هذا الحكي كله نص ساعه، وحاول السيد بشار وحاولت انا نفهمهم انه اللي معانا حاله طارئه ولازم نوصل للمستشفى باقرب وقت ممكن، كثير كان الرفض منهم، يعني حتى وجه علي الاستاذ صار يحكي لي فوت جوا، يعني ما بده حدا يناقشه. هلا هو على الحاجز رن على الارتباط على طول، بس صراحه ما بعرف تفاصيل لاني انا كنت ملتهيه في المريضه ورا. ست غايبه عن الوعي نهائيا يعني تقريبا تشاهدت يعني للامانه وصلت للموت، فكتير كنا يعني حتى انا نسينا البيبي للحظه والتهينا في الست واحنا نسعد فيها. طبعا كان اول شيء تفادينا انه ننقل الدم، يعني تعرف نقل الدم كتير صار في حالات نقلوا لهم دم وبناء عليه صار عندهم غسيل كلى، في ناس غسلوا كلى من وراء نقل الدم، فكان تفادينا انه ننقل الدم، تفادينا انه الست ترتمي بين ايدينا. طبعا كان حسي شغلات كتير احسن.

0: حسبي الله ونعم.
1: إذا هاي شهادة مؤلمة جدا دكتور أمين.
2: طبعا اللي حصل معنا اللي هو
1: هاي في فيديو تاني بعد إذنك.
2: إسعاف والدة لجنين كانت حامل في الشهر السادس بعد ندائنا للحضور للمنزل وحدوث نزيف لديها، وكان هناك معنا طاقم طبي من التمريض والقبالة. تم التعامل مع الحالة المرضية والحالة النزيف من قبل الطاقم، ومن ثم تم نقل الحالة مباشرة إلى المستشفى بعد أيضا البحث والتحري لطرق نابلس، ووجدنا أن هنا معظم الشوارع تم الإعلان عنها أنها مفتوحة، ولكن تفاجأنا في العديد من الحواجز، بداية حاجز وبوابة الساوية قبلان التي كانت مغلقة أمام حركة السير، وسلكنا شارع بديل لها، ومن ثم توجهنا إلى حاجز زعترة للتوجه لسرة، ولكن أيضا تم إرجاعنا من قبل جيش الاحتلال على تلك الحاجز، وأيضا توجهنا إلى حاجز حوارة مباشرة للتوجه لحاجز عورتة، كان هذا البديل الأخير للدخول لمدينة نابلس لإنقاذ حياة المريضة، ولكن يعني كانت حالتها صعبة جدا وحالة الجنين صعبة جدا، وهناك نزيف حاد جدا ويتعامل معه الطاقم الطبي الموجود في سيارة الإسعاف. لنجد أن بوابة أيضا عورتة مغلقة ولا يوجد لها عليها جيش ليتم نداء الجيش وأيضا تشغيل الإزعكاء والصافرة أمام جيش الاحتلال بأن يفتحوا هذه البوابة فورا. فأخبرناهم أن هناك حالة طارئة وفي نزيف وفي أمور طبية لجب أن تقدم لهذا المريض، ولكن للأسف لم يكن هناك تعاون من قبل الجنود الذين كانوا على الحاجز للأسف الشديد. طبعا وصلنا المستشفى، كان الأمور منتهية وتم تقديم العلاج اللازم للمريضة.
1: إذا هاي رواية مرعبة دكتور عمالها، مثل ما انت ذكرت رجعنا ل 2002 و2003 ونساء إخوانا ست نساء صاروا أو سبعة ولدوا على الحاجز أو بسيارات الإسعاف أو وصلوا للمستشفيات في حالة صعبة جدا خلال المخاض، وهذا حامل بالشهر السادس، السيدة حامل بالشهر السادس، سبحان الله تعبت وبسبب اللي سمعتوه الرواية فقدت جنينها.
3: بالأمس يعني من ضمن التداعيات هذا الموضوع مواطنة لم تذكر اسمها نزلت على صفحتها أو أحد المجموعات استفسار بتقول أنا ضيلي 3 أيام من الولادة حسب التوقعات، إنه هل ممكن تنصحوني أروح أسكن في المدينة أو أجد شقة أو مكان إيوائي حتى يكون أنا داخل المدينة لما تقترب موعد الولادة؟ يعني شوف الآن الناس صار يفكروا
1: بالأسوأ
3: الموضوع. أيضا كان هناك بالأمس في نداءات من حوارة، بلدية حوارة ومؤسسات حوارة، بضرورة الإسراء بإعادة فتح وتجهيز المركز الطبي اللي هو اللي كان بالسابق ابن سينا وقبله كان زكاة مستوصف طبي لزكاة حوارة، أنه يتم تجهيزه كمركز ولادة وطوارئ بشكل كبير، هو الآن حاليا طوارئ لكن يكون مركز أيضا فيه قسم عمليات ولادة، وأيضا أهل بيتها بالأمس أيضا ردوا رفعوا صوتهم عن موضوع أنه يكون فيه على الأقل في المنطقة الجنوبية لنابلس مستشفى يعني يلبي من طلبات الناس خاصة موضوع الولادة، وأيضا فتحنا ملف اللي هو المستشفى اللي موجود في مجد بني فاضل في هذا الموضوع، فيبدو الحالات هذه عادت للحراك هذه المواضيع.
1: كل ما بتصير قصة
3: بتذكر هذه المواضيع.
1: يعني أخونا سمير قناديرو بقول ليش ما تتواجد قابلة قانونية في القرى؟ هو في مراكز، يعني في حالتين ولدوا أتوقع في راح اسمي من يومين، يعني يوسف دارية ذكر عنهم في عقرب أتوقع أو في قبلان مش عارف، ولدت في مركز صحي يعني كان في معها دكتورة، بس بالمحصلة إن صار لا سمح الله نزيف، إن صار حالة متطورة هون بصير الخطر، بس أكيد القرى مليانة أطباء ومليانة قابلات ومليانة ممرضين وممرضات، لكن بالمحصلة أنت بحاجة دكتور لمركز صحي، أنت بحاجة لمركز، نعم أنت بحاجة لمركز شيء أم أبيت، يعني هو مستشفى أكثر منه مركز، في كتير مراكز صحية هناك، يعني المركز اللي استقبل الحالة دار الحكمة أظن اسمه، يعني عشان أنا أكون دقيق استقبل الحالة ووضعت ولدت، بس يا عمي إن صار معها برضو تطور أنت بحاجة ماسة جدا إلى إنه يكون في مركز طبي أو صحي متطور أكثر منه مجرد عيادة عادية. دكتور هذا الموضوع عماله كل ما بتصير قصة بينفتح من جديد.
3: نعم عليه تفاعل كبير جدا وفي يعني حراك في حراك في هذه التجمعات سواء الشرقية من نابلس أو الجنوبية الشرقية. يعني أنت بتحكي من دوما مرورا بعشرات القرى اللي في جنوب نابلس أيضا بيعانوا من هذا الموضوع خاصة في ظل إغلاقات الحواجز. فالآن أصبح هذا الأمر مطلب وأنا باعتقاد إن هذا الكلام كان على طاولة بالأمس عطوفة محافظة نابلس اللي كان في اجتماع لجنة الطوارئ العليا في المحافظة اتطرقوا لهذه المواضيع مواضيع أيضا العلاقة بالوقود وبالمواد التموينية وإن شاء الله يكون يعني أصحاب العلاقة يعني الآن يعني وضعوا تصورات لما لأن القادم يبدو صعب القادم صعب ويبدو الآن الإغلاقات بعضها داخل المدينة نفسها. يعني الآن لما أقول تل وصرة محاصرة معناته هذه الكرة تعتبر داخل المدينة فبالتالي هذا بتطلب يعني نوع من السرعة ونوع من الخطط في هذا الموضوع. وهذا الكلام أيضا بتطلب من لجان الخدمات في المخيمات اللي بتعاني وضع مالي صعب جدا من حوالي 8 شهور لم تحول لهم أي مخصصات لجان المخيمات بكل الضفة الغربية. وهذا يعني انه الان حتى امكانيات جان خدمات صعبه بالتالي هذا بتطلب انه على الاقل تدفع لهم مخصصات يهيئوا حالهم لاي ظروف طارئه قادمه.
1: نعم خلينا فورا ننتقل لصديقنا العزيز الدكتور شداد عبد الحق. صباح الخير دكتور.
0: اسعد الله صباحك سامر.
1: كيف اصبحت ان شاء الله انك بخير
0: سيد الصديق الدكتور امين.
1: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب. وين هارب وين طاشش؟
0: بجيب لكم بنزين من برا.
1: طيب احنا مش رح نتأخر عليك.
0: لا ابدا.
1: اول شيء يعني خلينا نحكي من الناحية الصحية والطبية. اذا سمعتنا امبارح سيدة فقدت جنينها وقبلها في حوالي 5-6 حالات من اهلنا في القرى. الاحتلال منع انهم يدخلوا النساء على يمرق بسيارة الاسعاف. حامل بشهرها الاخير ايامها الاخيرة بتنزل على السيارة بتمشي بتقطع الحاجز. هذا الموضوع اول شيء بعرف الاحتلال يعني بديش أقول لك نحطه على طرف لكن حقيقة هل إحنا لهالدرجة ب 2026 ما زلنا نفتقر إلى مؤسسات طبية موجودة في مناطق خطيرة مثل قرى جنوب وشمال وشرق نابلس؟
0: طبعا صحيح لأنه إحنا تاريخيا تطوير نظام الرعاية الصحية عندنا تم بالطريقة اللي بسموها المركزية بمعنى يكون عندنا مستشفى كبير بكل مدينة دونما أن نوفر مرافق بسموها رعاية اليوم الواحد يعني للولادات للأطفال للعمليات الطارئة للأشياء اللي ممكن تأخذ يوم للتعافي. هذه دائما جيد إنها توصل للأطراف وخاصة بسياقنا الطبيعي. بس إحنا وين مشكلتنا إنه اعتمدنا دائما على القطاع الأهلي والخاص. إذا بتذكر وبدنا نذكر ونرجع نذكر عدة مرافق صحية في منطقة جنوب نابلس زي في حوارة وفي عقربة تم تطويرها من ناحية مباني لتكون قادرة على أن تحتوي هيك مرفق ولكن هي طورت بمعزل عن فلسفة التطوير الصحي الحكومي. لما جهزت لأنها مش من ضمن من يدير الرعاية الصحية الحكومية ما عرفش يشغلها أو شغلها جزئيا أو شغلها لفترة وبعدين رجع أقفلها وما دمجهاش في أن تكون مرفق مستدام لهدول الناس إما لأسباب تشغيلية إما لأسباب موازنات وإما لأنه أصلا غير مؤمن بهاي الاستراتيجية ولأنه برضو المجتمع المحلي للأسف بادر على عاتقه. إحنا دائما لما نحكي يعني عندنا سامر مشكلة منفكر في المرافق مثل ما منفكر ببناء جامع. يعني احنا لما نحكي نبني جامع هو الجامع مبنى للصلاة وبالتالي تفكيرنا في تكلفته التشغيلية بتكون ندله الكهرباء يكون له إمام وهذا هو. ما بزبط تقارن هذا المرفق مع مستشفى. مستشفى بدك تضمن أن يتوفر له طاقم وأجهزة وتمويل لسنوات وسنوات للأمام ولأنه احنا منبادر مباشرة ومنتحمس لهاي المواضيع فتحنا مرفق واثنين وثلاثة وإحنا مش مفكرين بتشغيلهم كل تفكيرنا أنه نسلمهم لوزارة الصحة. بينما تخيل لو كل هالتمويلات اللي كانت إذا افترضنا أنه بدنا نستغني عن الشق الحكومي لو افترضنا أنه طورناها أهليا وجمعنا كل هالتمويل في مرفق واحد مستدام أكثر ويكون عندنا قدرة على تمويله للعمل وتشغيله لفترات أطول كان بيكون النموذج أنجح. فيعني هي مسؤولية حكومية أولا وأخيرا وبالمنتصف بيجي مسؤوليتنا كمجتمع أهلي اشتغلنا كل واحد لحاله كيف يعني كل واحد لحاله؟ يعني كل منطقة جغرافية راح اشتغلوا لحالهم. انت تخيل المبالغ التي دفعت في حوارة وفي عقربة، وانا بذكر المثالين واعتقد مفهوم انه فيهم مرفقين يعني من حيث الحجم والتشغيل بأدي الغرض، لو انجمعوا بمرفق واحد كان خدم كل المنطقة وتمكن المجتمع الاهلي من تمويله. طبعا هذا بده يحتج الان وانا بحكي معك، واحنا ليش نموله؟ هذا السؤال نطيناه زمان، ما احنا متحملين اعباء كثير كبيرة على كاهل المجتمع الاهلي والخيري والمواطنين، الاصل ان تتحملها الحكومة. فهذا النقاش عديناه، مش عديناه لانه صح، بس لانه هيك الواقع.

0: تقرير في جريدة الخليج الإماراتية عن الولادات على الحواجز، وكان بالصدفة موجود في الإمارات رئيس لجنة زكاة بلاط البلد الله يرحمه أبو حامد أبو حماد، وهذا التقرير وضع أمام اللجنة اللي هو المتبرعين في الإمارات، وشافوا التقرير يعني تزامن مع وجود اللجنة هناك، فكان يعني أمر ملح أنه لازم نبني هذا المجمع الطبي اللي في بلاط البلد، وبالفعل تم بناء المركز الطبي، لكن لاحقا بظروف معينة تم تحويله لوزارة الصحة، والآن أصبح مقال لوزارة الصحة في بلاط البلد.
1: نرجع للدكتور شداد مرة تانية. سعد صباحك.
2: مش عارف وين قطع معي، مش
1: بسيطة. احنا بنقول احنا وصلنا لفكرة ممتازة، وصلنا انه احنا بنبني لكن ما عندناش قدرة تشغيلية على تشغيله.
2: ايوه نعم، هاي هي الفكرة. وزي ما حكي يعني اعيد واكد على شغلة صغيرة، يعني هذا الاصل كان في حدا يرعى هذا التخطيط، يعني حتى اللي بيبني لحاله هذا شكرا له، شكرا لنوايا الطيبة ولتبرع. الأصل كان في جهة حكومية أو رسمية تيجي ترشده للتخطيط السليم، تعال بدل ما هاي الفلوس تروح كذا بدنا نضمها مع مثلا إكس من المتبرعين الآخرين ونعمل. بس إحنا للأسف نترك الناس كل واحد يعمل يعني لحاله، وبعدين نصير نحكي إنه لا ما هو معناش قدرة نشغل هادوها. طب احكوا من أول، ما هي ما حدا بيبني أي مرفق فجأة.
1: طيب احد الاخوه بيسالك بقول لك كل القرى فيها مراكز صحيه، وانت دكتور شداد ممكن بتلف يعني ومراكز متطوره دون ما بس لا وين الفرق اللي انت بتحكي عليه؟
2: طبعا لازم نكون صريحين. اولا الفرق الاساسي لهي الحالات زي الحالات اللي ذكرتها بالضبط، وبالمناسبه هي من اهم الحالات، المرفق مش يعني عياده يا سامر، ولا يعني مجمع عيادات، ولا يعني مركز طوارئ. اهم جزء في مرفق يخدم حالات زي هيك يكون متوفر في قسم معقم، يكون متوفر في غرفة عمليات قادرة على أن يعني تنفذ عمليات خلينا نحكي البسيطة، ولما أحكي البسيطة خليني أبسطها، ولادي مثلا. إحنا محتاجين مرفق يكون في مكان للولادة، وطبيب. إحنا ما بنحكي عن مرفق يعني الغرفة، الغرفة وأجهزتها وتعقيمها وتوافرها و وجود الطبيب بشكل دائم. ما هو إذا أنت باني بناية وما فيش طبيب دائم موجود، أنت ما بتجيبه من نابلس، ما بتجيبه من رام الله، إذا أنت ساكن بحوارة ما بتجيبه من قلقيلية، هو موجود بشكل دائم، إله روتيشن، إله جول يعني دوراته مع مجموعة من الأطباء اللي أنت تكون قادر في أي لحظة أنك تدير هاي الحالة، إن كانت ولادة أو جراحة بسيطة. ولما أحكي جراحة بسيطة إحنا نحكي عنها يعني one day surgery اللي هي ممكن أن تخرج منها في نفس اليوم أو ثاني يوم من المستشفى، وبالتالي فترة التعافي أقل. هدول إجمالا كتير بخدم المنطقة وجود مرفق في هذه الـ يعني الـ المرافق أو الـ الإمكانيات. بالمقابل لما يكون هذا موجود، الإشي الأخطر لا سمح الله اللي بلزمه نقل لمستشفى من سميه رعاية ثالثية تيرشري كير اللي هو قادر يعمل قلب مفتوح مثلا، أو عشان أبسط المثال، عادي جدا بيكون عندك قدرة تسيطر على الحالة عبين ما تنقله لاحقا. إحنا اللي عندنا اليوم لا يوجد لدينا قدرة في هاي الأطراف المراكز الطرفية إنك تدير الحالة إذا كانت بسيطة، أو إنك تحافظ على استقرارها إذا كانت مثلاً أخطر شوي.
1: إحنا اللي عندنا في عندنا بعض التعليقات. دكتور شداد، أخونا يوسف الزمار بقول ما منحتاج إلا طابق بمسطح وطبيب أسنان وطبيب عام ونسائية، مختبر بسيط. هاي العيادة اليوم بتساعد كثير خاصة في المناطق القروية، كل للأسف يعني عندهم أطباء على مستوى عالي جدا، عندهم ممرضين، لكن يبدو بحاجة إلى عمل مؤسساتي.
2: هاي النظرة سامر مع الاحترام للأخ الفاضل نظرة مبسطة للأمور. ليش؟ أنت لما تحكي عن مرفق طارئ بده يستوعب سيدة تولد على 12 بالليل، ما بزبط تركن على طبيب واحد مثلا، بيكون عندك ثلاث أطباء أو طبيبين نسائية وتوليد متوافرين على مدار الساعة لمدة 7 أيام، لأنه أنت إذا ما كان موجود بلحظتها باقي دوامه أنت ما استفدت منه. أنت لا ينفع أنه يكون عندك غرفة توليد مثلا، إذا هذا خلينا نأخذ عنوان الحدث المؤسف اللي حكيت عنه، لا ينفع أن يكون بدون مختبر كامل متكامل، لا ينفع أن يكون معه ما يكون معه غرفة مثلا حضانة مؤقتة، لا ينفع أن لا يكون معه غرفة اللي بسموها ما بعد الولادة، لا ينفع أن لا يكون موجود لا سمح الله طبيب تخدير وطبيب جراحة جاهز
1: الكبسة
2: هذه العملية أو هذه الإجراء إلى مثلا سي سكشن أو اللهم صل على النبي قيصرية، ولادة قيصرية. وبالتالي يعني أنت لما تحكي غرفة أو مكان للولادة هذا بده يلحقه إمكانات كبيرة أخرى. اليوم بدك تحكي لي طب ما احنا مش محتاجين مثلا ولادة، ما هي العنوان اليوم احنا بنحكي فيه هيك. اليوم احنا للأسف لأنه موضوع الخسارات البشرية يعني نتقبلها صرنا، يعني ما من نشعر بأنه هذا شيء يجب أن لا يتكرر. ولا احنا يعني بنحكي عن سيدتين ومولودين، هدول روحين
1: مش مسحة.
2: كان بإمكاننا إذا في الثلاثين سنة اللي فاتوا عملنا هذا الحكي كان بإمكاننا بإرادة رب العالمين إنه ننقذهم. والشغل الأبسط جدا من كل هذا النقاش عشان ما نضلنا ندخل شماعة الاحتلال زي ما بيحكوها، هو ببساطة حق الإنسان. يعني اللي ساكن في يتمة ولا اللي ساكن في زعترة ما محتاج يقطع كل هاي المسافة لمستشفى توليد يكون في نص رفيديا ولا في نابلس. هذا مش منطق الأمور.
1: صحيح.
2: احنا ما بنحكي عن جراحة قلب مفتوح، ما بزبط نحط جراح قلب في كل بلد صغير. ما احنا عفوا الآن نعاني بطالة أطباء، يعني عندنا قدرات نوفر طبيب نسائية وتوليد في المناطق اللي نعتبرها أطراف تجمعات السكانية في القرى، ويكون عنده شغله الجيد اللي يعني بالمناسبة هاي فرصة، يعني فرصة تجارية أيضا أو فرصة ربحية لمن أراد أن يمارس المهنة ويكسب منها ويكون بيأدي دوره بخدمة إنسانية للناس صحيح. اللي بتحتاجه.
1: نعم. معلش بهالوقت السريع نأخذ منك تعليقك أيضا على موضوع محطات الوقود.
2: يعني مش عارف شو بدك أحكي، يعني هذا الموضوع كلنا بنعلق عليه، بس يعني للأمانة أول رد فعل صعب تضبط نفسك في إنك تضحك مش على المأساة، لأنها مأساة اليوم، بس حقيقة علاج الأمور صار سطحي جدا وعفوي جدا ومتراجع عن دوره الأساسي جدا وغير قادر على مواجهة ومكاشفة الناس جدا وتهرب من المسؤولية الحقيقية أمام الناس. ليش؟ لأنه حتى اليوم ولا حدا قادر يواجه بجرأة ويحكي السبب أولا، لأنه ولا حدا قادر أن يحكي خطته ل14 يوم قادمة كيف يمكن أن يحل هاي المشكلة.
3: طبيب نسائي وتوليد في المناطق،
2: ولأنه لا أحد قادر على أن هاي الخطة يحكي شو ملامحها، يعني شو مقوماتها إنها فعلا تحل الأزمة. وفيما يبدو أنه لا زال التفكير تبع أننا نعتمد على أن تحل هذه المشكلة نفسها بنفسها.
1: سؤال الأخير دكتور شداد، إحنا مفتعل الأزمات اللي منمر فيها لإشغالنا مثل ما بيكتبوا بعض الناس؟
2: لا لا،
1: ولا
2: لا
1: حقيقة لا. الأمور عمالها بتخرج عن السيطرة والسلطة غير قادرة على بالعامية تلحق والأمور أكبر منها.
2: ما هو هذه سامر مش مفتعلة، هذه صار اسمها هناك فشل حقيقي في إدارة الأزمة. ولأنه أنت فشلت في الأزمة الأولى تركتها ولم تأخذ العبر، فشلت في الأزمة الثانية تركتها ولم تأخذ العبر، وبالمناسبة مش فقط لم تأخذ العبر، أنت تكرر نفس النمط في التعاطي ليعيد إنتاج أزمات. أنا بدي أنهي بنقطة صغيرة، إذا كان أنا ما بقدر أدعي أنه هذا هو السبب، بس إذا كان ما يقال من قبل نقابات أصحاب محطات الوقود أنه اليوم الوزارة المالية استخدمت جزء من حوالات ومبالغ دفعات الوقود اللي استلمتها من المحطات في تمويل موازنتها ولم تحولها للطرف الإسرائيلي، وهذا اللي راكم عليهم مبالغ وخلى إسرائيل تخفض من الكميات، إذا كان هذا هو السبب فهي تمارس اليوم ذات الممارسة الخطيرة فيما يتعلق شركة

0: المساس بها، لأن مجرد التفكير دليل أنك تحرق نفسك بنفسك. وعلى الأقل تكاشف المجتمع وتحكي لهم هاي فلسفتي في الإدارة اليوم، شو رأيكم، مناسب هيك نغامر مغامرة ولا لا؟
1: نعم.
0: أما أنه إحنا نكتشف الموضوع بعد أن تقع الفأس بالرأس، هاي مشكلة.
1: هذه مشكلة. اليوم بنتحدث عن أزمة محروقات، بكرة لا سمح الله أزمة مي، أزمة كهرباء، وبالتالي الأزمات مثل مكاتب أبو كريم.
0: وإذا وأنا بدي أختم معك بثانيتين، إذا حدا بدي يسألني اليوم ليش يعني ليش هالتفكير السلبي، أو ليش من وين جبتها هاي، لأقول له من الأزمة الأولى. ما هو إذا كان نفس نمط التفكير يتكرر في كل مفصل، فإذا نفس النتيجة تتكرر في كل
1: صحيح.
0: مكان.
1: صحيح.
0: إذا كان نمط التفكير
1: إذا استخدمت ذات الوسائل لحل ذات حل نفس المشاكل، اتوقع انه ما تطلع بنتيجه مختلفه.
0: طبعا
1: ما تطلع بنتيجه
0: بديهي.
1: الله يسعد صباحك دكتور شداد عبد الحق، شكرا
0: لك. اسعد الله اوقاتك
1: يومك سعيد
0: دكتور امين،
1: تحياتي، اهلا بك. أهلا.

0: تفضل دكتور.
1: بتطلع على عناوين صحيفه القدس قبل 20 عاما، فمن ضمن العناوين اسرائيل
0: نعم.
1: اسرائيل تمنع تزويد قطاع غزه بالمحروقات والمواد التموينيه.
0: مره ثانيه،
1: اسرائيل تمنع تزويد قطاع غزه بالمحروقات والسلع التموينيه، هذا قبل 20 عاما.
0: قبل 20 عاما
1: هذا العنوان له علاقه بالوقود، فذكرت عن هذا العنوان. طبعا اضافه العناوين المعتاده تتكرر: اشتباكات مسلحه خلال اقتحام مخيم جنين تسفر عن 10 جرحى، استشهاد فتيين متاثرين بجرحهما في نابلس. طبعا ذكر اسم الشهيد واحد منهم اللي هو محمود حمدي ابو قضامه من مخيم عسكر، طبعا هو كان مصاب
0: قبل 20 عاما
1: في تدمير المقر المقاطعه، فتوفى او استشهد متاثر بجراحه. ايضا العنوان الثالث: معارك ضاريه في محيط بنت جبيل في جنوب لبنان، هذا قبل 20 عاما. ايضا عنوان اخر: فرض قيود على المصلين في المسجد الاقصى. يعني والرئيس: اسرائيل تواصل عدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين دون عقاب.
0: نعم،
1: هذا قبل 20 عاما.
0: 20 عاما. بس بالنسبه للاحداث الميدانيه مستمعينا الكرام، انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من البلدة القديمة حسب المعلومات اللي وصلتنا. في معتقل معناش اسمه، دخلوا على 4 بنايات واعتقلوا حسب المعلومات شاب ما عنديش اسمه حتى هاي اللحظة، والان هم موجودين خلف المحافظة من جهة الضاحية. عندي الاسم. اوكي خلينا نأجل الاسم دقائق وبعديها بنرجع بنتأكد منه خلال هاي الجولة. إذا دكتور أكرم سعادة، صباح الخير.
2: صباح الخيرات،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير.
2: نعم، أصبح المول كل الله.
0: الله يصبحك. إلك ملاحظات على كلام الدكتور شداد؟
2: طلع هلأ، هو يعني صحيح كل الاحترام، من السرعة انتباهي، إحنا عنا 3 قطاعات رئيسية في البلد للمراكز الصحية، اللي هي الحكومية بشكل رئيسي والأهلية والخاصة. تمام، الخاصة معروف هو يعني من في الآخر من اللي بيدفعوا الناس، والحكومية معروفة. هلأ إحنا الدكتور شداد مشكورا حكى عن نقطة مهمة اللي هي توحيد الجهود. تمام، هلأ أنا بتعرف أدارة مستشفى الاتحاد اللي هو مستشفى أهلي لسنوات، وأنا أصلا من عقربة وبداهم في مركز عقربة كمان. تمام، ومركز أم حسن في المجدل جنبنا ومركز حوارة جنبنا. ففعليا احنا بناء مراكز هو سهل جدا، يعني انت بتيجي قديش بده مليونين 3 ملايين، خلال كم من سنه بتجمع المركز، وحتى كمعدات سهل انه تنجاب. هلا احنا عندنا مشكله في التشغيل، والفكره اللي بدي اوصلها انا انه يستحيل القطاع الاهلي يقدر يشغل غرفه ولاده.
0: يستحيل؟
2: يعني لا يستحيل. لو جمعنا احنا كل جهودنا، اقول لك هلا كل كرة نابلس جينا وجمعنا جهودنا لنشغل غرفة ولادة، مش رح نقدر نشغلها بطريقة صحيحة. ليش؟ لانه زي ما حكى لك الدكتور شداد، انا بدي غرفة ولادة، صح؟
0: صحيح.
2: هلا غرفة الولادة هاي بتبعها اقل شيء بدك اخصائية الولادة على مدار الساعة يكونوا موجودين، لانه مش معقول يجي لما نوصله يجي من نابلس، مضبوط؟ هلا بالتالي بدك حضانة، الحضانة بدها اخصائيين اطفال اقل شيء اللي يغطوا على مدار الساعة، وبالتالي بدك اخصائيين تخدير لغرفة الولادة ولغرفة العمليات، وغرفة العمليات ممكن نحتاج ICU كمان، بدك انت طبيبين عناية مركزة ولا طبيب عناية مركزة بالاضافة لغرفة ICU. هلا المشكلة الاكبر، هذا طبعا انت لو تحسبهم انت يعني كرواتب لحالها بدك اشي مهول شهريا، تمام، غير عن التمريض لسه والمستلزمات وكذا كذا. هلا وين المشكلة الاكبر في الموضوع؟

0: انه طريقه التشغيل. هلا انت يعني فات حنابلس تمام، هلا مريضه من عقربه، ما رح تروح تولد في مركز بسيط اللي هو يقدم لها الخدمه، لانه احتمال لا قدر الله تحتاج شيء اكبر او تدخل اكبر، فبالتالي وين رح تولد؟ في نابلس. فبتصفي انه انت عندك لما يصير تفسير حواجز بدها تولد هناك لانها مضطره، لما تفتح الحواجز بدها تضطر تطلع على نابلس، فبالتالي مش رح تولد لك 10 حالات ولا 20 حاله في السنه. فمستحيل حدا يكون في هذا المقام الا القطاع الحكومي. واحنا بصراحه يعني هو دائما احنا الحكومه الله يجزيها الخير ممكن انه في يعني القطاع الصحي عندنا اللي بيقدموه مش إشي قليل يعني، وهي ممكن الميزانيه الاكبر على الصحه يعني رايحه وحتى على التحويلات، بس احيانا يعني تنظيم الاداره يعني شوي يعني هو احنا كبدائل ممكن انه يعني تكون في مركز في جنوب نابلس مثلا بنحكي احنا اللي هي ما بعد الحواجز يمكن اللي هي بتغطي فوق 100,000 نسمه
1: نعم
0: تمام، انه يكون في مركز مؤقت يعني مثلا انه تقدر تشغله انت خلال مثلا فتره الاحداث، يعني مثلا انه الاخصائيين اللي موجودين مثلا في المستشفيات الحكوميه الثانيه احنا بنقدر نجمعهم في خلال كم من ساعه وبضلوا في هالمكان هذا اللي يغطوه في حظر الاحداث. ممكن يكون هذا يعني حل بديل يعني على تعقيد الامور اللي يحل المشكله، لانه يعني زي ما حكينا احنا حكى يعني صرنا كنا نستسهل الموت ولا الارواح، يعني شو ما قبل ولا ماتت امراه ولا كذا ولا صارت مضاعفات، يعني هذا الطفل بجوز اهله بيستنوا فيه حرام من سنين، يعني احنا بنشوف حالات يعني حاله وفاه ممكن تكون لطفل الاهل بيستنوا فيه من سنين، والله يعني الله يهونها بس.
1: امين يا رب العالمين. دكتور اكرم بشكل سريع الامر الاغاثي السريع اللي بحاجه له القرى والبلدات طبيا ايش هو حاليا؟
0: هلا احنا طلع كمراكز زي ما حكى لك الدكتور شداد مركز، جيت هسه وعملت مجموعه عيادات وكذا كذا، ما هو اصلا لو ما عملتش انا مركز هي العيادات موجوده متفرقه، يعني هي في هون عياده وفي هون مختبر وفي هون صيدليه اللي هي احنا الخدمات العاديه اليوميه اللي هي بيحتاجها المواطن. احنا مشكلتنا بالحالات الطارئه واهمها الولاده، يعني اكثرها لانه هي اكثر انتشارا بالاخر، ممكن الجلطه شيء مهم جدا واذا ما وصل المستشفى بوقت سريع بتوفى، بس هي احنا نسبتها يعني اقل من الولادات. الولاده انت كل لحظه في عندك ولاده، كل يعني كل يعني فعليا حتى غسيل الكلى مثلا انت بتحكي يعني هلا غسيل الكلى هاي في كل لحظه. هذا تخيل انت لو احنا مثلا في مركز عقربه تمام او في مركز اي بلد يعني ما بتفرق، يعني في الاخر القصد انه يكون قادر للوصول. انا عندي ماكينه غسيل واحده، ماكينه واحده ممكن تحل المشكله
1: صحيح
0: على مدار الساعه بشتغل 24 ساعه، قديش فتره الغسيل نغسل ل 10 15 في اليوم حلينا مشكله. بس ما هو يعني فعليا بتحس انه الامور هلا بتتعقد، بنحكي في الموضوع بكره بتبرد وراحت وهلما جره. فاحنا ان شاء الله يعني على القليل نتعلم من الدرس، وبصراحه يعني اولا واخيرا هذا الحكي يقع على عاتق السلطه، وما حدا بيقدر يعمله الا السلطه،
1: الا السلطه،
0: مش لانه بدك تحمل السلطه مسؤوليات كبيره، بس لانه فعليا الناس بتحاول عمالها، بس مين قادر؟ يعني هي مثلا احنا مركز ام حسن، هلا ام حسن بكل بساطه عملت مركز وجهزته وسلمته للسلطه، شو اشتغل؟ ولا
1: إيش.
0: أنا من اللحظة الأولى حكيت يعني كأنه عدمنا المركز، يعني لو خلينا مع عم حسن كان ممكن في وقت من الأوقات إنه يشتغل، بس هل عمره ما بيشتغل؟ خلص يعني أخذت السلطة وهي ولا إشي، هي زي بيت الوقف يعني زي ما بيحكوها. يعني حتى غسيل الكلى تخيل أنت يعني عماله من الملاحظات اللي تتكرر زيها زي الولادة، وممكن المريض تصير معاه مضاعفات وقد تؤدي إلى الوفاة بسبب غسيل كلى، يعني اللي هو يعني شغلة صارت يعني المفروض إنها تكون بسيطة جدا والمفروض تكون متوفرة يعني حتى في أي مركز من المراكز.
1: الله يسعد صباحك دكتور أكرم، شكرا لك لهذا التعليق. دكتور أكرم سعدي صباح الخير. احنا الشاب اللي تم اعتقاله عبود سعيفان تم اعتقاله وانسحب الآن الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من مدينة نابلس. دكتور أمين تلخص سريعا.
2: نعم الجيش انسحب من نعم. منطقة شارع الباشا، منطقة راس العين، المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة، والأليات توجهت ليس لجبل الطور مع أنه قريب جدا، لكن اتجهت إلى المنطقة الشرقية عبر كلوم عاشور وخلة العمود ثم من المقاطعة شارع الضاحية، والآن وصلت تقريبا قفر قليل باتجاه حاجز حوار. إذن انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد اقتحام ثاني سجل في الساعة 7 إلى 5 دقائق، 7 أليات تركزت في شارع الباشا، المنطقة المحيطة للبلد القديمة بالذات حارة القريون، تم اقتحام 3 بنايات بينها بناية العفوري والطباسي وفريتخ، وتم اعتقال كما أشرت زميلي سامر عبود سعفان، تم اعتقاله ثم انسحبت القوة، والآن الانسحاب كامل من كافة حارات المدينة.
1: نعم، هي المرة الثانية الأستاذ عمر عفاني. أبو علي حمد الله، سلامتكم.
3: الله يسلمك أخي سامر.
1: الجيش دخل على بيتك وكسر الباب.
3: والله بيني وبينك أنا يعني كنا صاحيين وعلى أساس أنه موجودين بالعمارة تقريبا من 20 دقيقة يعني، وإحنا بنترقب ننتظر شو الوضع، ولو طبلوا على الباب فتحت ما فيش داعي يكسروه يعني. بس دخلوا، أما الحمد لله على كل الأحوال يعني تفاجأنا أنهم بيخلعوا في الباب. حاولت أنا أفتح الباب على فكرة، صرخ علي وطلب مني أبعد، فخلع الباب، دخل طلب مني أرفع إيدي وألف وإلى آخره، الهوية أعطيته الهوية، شاف قرأ الاسم عمر عفاني من تل، خبطني هيك دفشني لورا شوي يعني زعل. طيب وقف هون، فات على الأولاد على غرفة الأولاد، طلب منهم يناموا على الأرض وسألني عن أسمائهم طبعا، فاتخذت مجندة طلبت مني بدها تفوت عند المرأة، فشافت هويتها وصارت تسألها تحقق معها يعني أسئلة شو الاسم، وشافت الهوية وتركتها وظلوا حاطين نبغر في لحالنا، وصاروا يقلبوا في الأغراض تقليب يعني مش تخريب، يقلب كنباية يقلب فرشي، واقتحموا البيت يعني بنفس اللحظة اقتحموا البيت اللي قبالنا مباشرة. فكانوا بيسألوا عن سيدي يعني، فالمهم اقتحموا البيت اللي قبالنا مباشرة وظلوا فاتحين الأبواب يعني، ومنعونا نخرج طبعا أو نتحرك. وبعدها تقريبا 10 دقائق وفاتوا جوا، فتشوا في البيت جيران واعتقلوا شاب من عندهم وغادروا.
1: نعم، اللي هو عبود سعيفان.
3: صحيح.
1: إذا لحظة اعتقال الشاب عبود سعيفان من منزل أم أشرف داود.
3: بيت داود، بيت داود. نعم،
1: أبو أشرف داود. نعم. الحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلمك.
1: الحمد لله. شكرا أستاذ أبو علي، رغم الظرف الصعب لكن أنت معنا أول بأول لمتابعة آخر الأخبار الميدانية. يسعد صباحك.
2: عن 9 معتقلين مجمل الاعتقالات نابسا،
1: عدد
2: ليس بسيط، إضافة لاقتحام عدة بلدات واعتداءات من قبل الاحتلال. لكن كما ذكرنا آخر معتقل اللي هو عبود سعيفان من منطقة شارع الباشا تم اعتقاله، إضافة إلى إسلام بشكار من مخيم عسكر الجديد، وغيث تحسين من بلدة تل، وأيضا من داخل المدينة تم اعتقال كل من سعد السلعوس، مازن الحوح، يحيى شرف، يعقوب الستية، محمد القطب، وسيد النعنع، وبالتالي العدد الإجمالي 9 معتقلين من نابلس هذا النهار.
1: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا بس بدي أقرأ الاجتماعيات مستمعين الكرام قبل ما نستمع ل3 فيديوهات مبارح صارت يعني اهتمام بالسوشيال ميديا. تصريحات اللواء أكرم رجوب اللي كان محافظ نابلس مبارح ظهر في بودكاست، كان كلامه قاسي وانتقاده علني للسلطة وللحكومة تحديدا في كتير مواضيع. يكونوا جاهزين عبود أعطيني إشارة. لكن في اجتماعياتي ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج سامي واصف الشكعة أبو رائد، وشيع جثمانه بالأمس، والعزاء في ديوان آل الشكعة، وللنساء في قاعة فندق القصر الباب الشرقي، تعزينا لأبناء رائد وسائد وعامر وحازم، والصديق العزيز أيمن ومعتز أيضا الشكعة، تعزينا الحرة بوفاة الحاج أبو رائد، إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح نعم موضوع المحروقات، امبارح انا طلعت بث مباشر، كنت متواجد بالصدفه في مكان مطل على كازيه الهدى اللي بشارع
2: حيفا،
1: شارع حيفا قرب دوار زواتا، وكنت شايف المشهد كامل. طلعت في بث مباشر حوالي 25 دقيقه، يعني فوضى عارمه في المكان، لا شك في ناس ملتزمه التزام حديدي في الطابور اللي نازل من مخيم العين للكازية، لكن حقيقة المشكلة بالسيارات اللي كانت تدخل من الجزيرة وسكرت الشارع وصارت مشاكل. الشرطة اضطرت تتعامل أولا بهدوء ونتفة نتفة وعين يا سيدي وارجع لو سمحت، بعدها ضربوا قنابل غاز. صار انتقاد لهذا الموضوع انه كان في نساء وفي سيدة بعتت لي كان في أطفال، لكن بعدها يبدو الأمن تدخل بشكل أكبر. أنا شفت دوريات الأمن الوطني موجودة في المكان، حكيت مع نائب المحافظ الأستاذ عبد الله العسالي وأكد لي أنه موجود في المكان وبتابع. إذا الفيديوهات جاهزين نسمع لما قاله اللواء أكرم رجوب.
4: إلنا 10 أيام أو أسبوعين في انقطاع دائم للمحروقات، يتفضل حدا يطلع يقولنا شو السبب. بتطلع علينا الحكومة بتقول بدنا نعمل شركة حكومية لتنظيم قطاع المحروقات. يا سلام، يعني احترموا عقولنا. أن يلتقطوا ما قلته ويعيدوا النظر في هذا القرار، لأن هذا القرار غير مبرر وليس منطقيا وليس صحيحا وليس له علاقة بتنظيم قطاع المحروقات. بدنا ننظم قطاع هيئة البترول شو بتسوي؟ ولا في انا بقولها على رؤوس الاشهاد، في مجموعه جديده بدها تدخل على قطاع المحروقات مشان يصير لها 49% ولا 51%. مش معقول انا ضابط امن متراكم علي كحكومه له 100,000 شيكل وانا بسجنه في الاستخبارات لانه عليه 2,000 شيكل. والله العظيم عيب علينا وعيب على سلطتنا وعيب على حكومتنا إنه أنا أشوف ضباط مشان 2,000 شيكل بدخلوا السجن. أنا بعرفه كويس،
5: شهادتك بطارق،
4: شهادتي في طارق النتشي إنه زلم محترم وزلم إله زي ما بقوله صاحب أيادي بيضاء. اللي بحارب القطاع الخاص ابن حرام.
6: رسالتك أبو عمر اليوم لكل من يسكن في مناطق التماس اللي بقارعوا المستوطنين كل يوم واللي كمان بصراحة بيطالبوا بحماية وبينادوا، يعني
4: شوف
6: شو بتقول لهم؟
4: أنا بقول أولا قبل أن أقول إلهم هم، أنا بقول بأنه هناك إرهاب يمارس من دولة الاحتلال، والذي حصل في نابلس وفي كل مواقع التماس في كل محافظات الوطن هو إرهاب نعم إرهاب، كلمة إرهاب، هم يمارسون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. هذا إرهاب دولي، إرهاب دولة إسرائيل، دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. والذي حصل في نابلس هو دفاع عن النفس ورد فعل طبيعي من مواطن فلسطيني اعتدي عليه واعتدي على بيته واعتدي على كرامته واعتدي على أرضه. فالذي حصل هو رد فعل طبيعي ودفاع عن النفس. أنا بقول لمن هم على خط التماس ولكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل شبر من هذا البلد، من حقنا أن نعيش على أرضنا ومن حقنا أن نستمر في هذه الحياة ومن حقنا وواجبنا أن ندافع عن أنفسنا. أنا لا أحرض على عنف، ولكني أقول القادم لقتلك بادر في قتله. اللي جايني حامل سلاح كما حصل من ابن تل، باخذ سلاحه وبصد عدوانه. اللي جايني بعصا بحمل له عصا، بس يجب أن ندافع عن أنفسنا، وهذا حق مشروع لأي بني آدم أن يدافع عن نفسه في مواجهة من يعتدي عليه.
6: رسالتك
4: إلنا 10 أيام أو أسبوعين في انقطاع دائم لل...
1: إذن تصريحات محافظ نابلس السابق أكرم رجوب، شو رأيك دكتور؟
2: إنه يعني كلام جريء، وهذا هو اللي بتحدث فيه الشارع العادي، لكن هذه المرة من مسؤول سابق كمحافظ نابلس أكبر محافظات شمال الضفة الغربية، وأيضا هو عضو مجلس ثوري وفاز في الانتخابات الأخيرة. بالتالي هذا يعني رسائل للمسؤولين في المستويات العليا أنه يلتقطوا هذا هو نبض الشارع، وممكن الناس ممكن بعضهم ما حكاش بشكل علني، ممكن البعض حكاها بشكل جانبي، لكن الآن هي أصبح الصوت مسموع. إن شاء الله يكون هذه الأزمة في طريق هذا الحل إن شاء الله.
1: شو رأيك في آخر التفاصيل بالنسبة لي؟
2: أنا بصراحة امبارح على إحدى الإذاعات المحلية من رام الله تحدثنا عن تجربة نابلس إنه تفتح من 7 إلى 7 ليلا، كانت هي محاولة، وعطفت المحافظ بالأمس في لقائنا عبر هذا الأثير تحدث إنه هي تجربة نجرب هذا الموضوع نفتح ليلا، ولكن يبدو إنه التجربة ما نجحتش.
1: نعم.
2: وبالتالي كان في بيان من عطفت المحافظ الليلة الماضية للعودة للأمر الاعتيادي.
1: عبود على الكاميرات المحطات فاتحة، الشركة فاتحة، إذن يبدو داومت المحطات.
2: نعم، ومحطة المصري قبالة الوطني
1: شغالة.
2: شغالة للفئة اللي هو حددها الإعلان.
1: خلينا نقرأها. المحافظ امبارح قال كالآتي: تخصيص تعبئة مركبات النقل العمومي اليوم شركة الحاج طاهر المصري المحطة الغربية مقابل المستشفى الوطني، ويشمل ذلك تاكسي، السرفيس، الشتل، حافلات النقل الكبيرة. ويرجى من جميع الإخوة سائقي مركبات النقل العمومي التوجه صباحا إلى المحطة المذكورة وعدم التوجه إلى أي محطة أخرى، حيث ستتوفر كميات كافية من السولار للجميع إن شاء الله. يا ريت بعد الفاصل أحد الإخوة السائقين إذا موجود واقف وبسمعنا يعطينا إشارة نرن عليه ناخد منه تفاصيل بالنسبة لهذا الموضوع. ملاحظة أخيرة دكتور، بنظرك احنا امام حل ولا؟
2: نعم، هو بتعرف امبارح انا راقبت اكثر من محطه، كان جزء من الاشكاليه اللي تدخل فيها الامن هو الاشخاص اللي اجوا يعبوا بالقلان.
1: من الاخر
2: كان واضح يعني كان في طابور كبير، وبالتالي كان هم مصرين انه ما بنقدر نفتح المحطه وتبدا عملها الا اذا هذول ابتعدوا، وهذا كان جزء من الاشكاليه مع المواطنين اللي كان حامل كل واحد حامل اثنين مش واحد واثنين.
1: صحيح،
2: وبالتالي يبدو ان هذول التجار
1: وبدك الصراحه اكثر يعني على الفيسبوك عماله بنتشر اللي بده زئ بنزين بده سولار هي رقمي عانك عينك يعني موجود الموضوع يعني مرات بتقول بعض الناس معلقين خليه يحل الازمه، بعض الناس بقول لك مضروب، في ناس نزلوا فيديوهات مضروب نزلوا فيديوهات للسولار الاصلي هيك ماسك كاستين السولار الاصلي اللي جاء معبيه والسولار اللي شرى عفوا فرق شاسع كذا ممكن السيارات تضرب كذا، بس مش عارف دكتور الأمر.
2: طبعا في جانب آخر اللي هو جانب الطرفة والنكتة، إنه بعض الناس اللي كان عندهم يوم الجمعة والسبت أعراس إنه في فيديو تم تناقله إنه نقطوا زوجتين من
1: صحيح
2: الوقود، صحيح يعني من باب الطرفة. وفي بتعرف الصورة اللي انتشرت محطات وقود للنساء باللون الزهري، وبعضهم نشر صور لحمار بجنب محطة وقود كانوا المنافس القادم للمحطات، ان هذا جزء من الانتقاد عبر السخري هو
1: قدر صحيح
2: مش حقيقي، ولكن هذا بيجي انه الوضع انه حياه الناس كلها اصبحت قضيه الوقود مفتوحه اليوم سكر الوقود وبنافس موضوع الوقود بنافس موضوع اخبار الحواجز
1: ولا ما حدش كتير مهتم في موضوع الاحداث الميدانيه حتى. نعم. صراحه يعني عمالنا بنشوف لا حول ولا قوه الا بالله. اسمحوا لنا نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل واياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
5: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: الطلبة الجامعية مكانك.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الناجح يرفع ايده.
5: واخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. مستمعينا الكرام، إضافة لكل الملفات اللي بنتحدث فيها، في ملاحظات عمالها بتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي إلها علاقة في امتحانات الثانوية العامة، وكثير من الأهالي اتفاجأوا من علامات أولادهم، وعلي الصوت للوزارة بمحاولة مراجعة إما التصليح وإما التدقيق. خلينا نسمع لهذا الفيديو. السلام عليكم يا جماعة، الشكاوي على نتائج التوجيه هاي السنة غريبة جدا. أي نعم كل سنة بصير بشكوى من الطلاب والأهالي، بس هاي السنة في إشي غلط. بس أنا بضمن لك إنه الخلل إن صار ما صار من المصحح، لأنه أولا المصحح هو شخص بدرس توجيهي وعارف المادة. اثنين، الدفتر بيتصحح مرتين لثلاث مرات، يعني نسبة إنه يكون في عندنا خلل بالتصحيح ضئيل جدا وتكاد تكون معدومة. الخلل إن صار في عملية إدخال العلامة على الحاسوب. وصلني كشف علامات لطالبة كل علاماتها في 90 إلا الفيزياء نازلت لها 49. يا عمي لو المصحح ابن حرام مستحيل يرصب طالب علشان علامة. شو اللي صار؟ هاي العلامة شكلها كاينة 94، والمدقق لما دخل العلامة على الحاسوب دخلها بالغلط 49، وهذا أدى إلى انهيار أعصاب هاي الطالبة وأهلها. يعني أحيانا خال صغير بيعمل كوارث عند الأمة. علشان هيك الخلل إن صار ما صار من التصحيح، ما تلوموا المصححين، إن صار من عملية إدخال العلامات من المدققين. بتمنى إنها التربية تراجع عملية إدخال العلامات وتعطي كل ذي حق حقه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير لكل المستمعين الكرام، وصباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي من غزة العزة. يسعد صباحك لؤي، الله يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك سامر، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يعني نسبيا صرنا هيك احنا نقول انه في تراجع في اعداد الشهداء اخر فترة، صح؟
1: صحيح، يعني خلال اقل من 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء في قطاع غزة، أغلبهم في محافظة الوسطى وخاصة في دير البلح، وبالتالي نتحدث عن 3 شهداء بعد ما كنا نحصي 10 و15 و7 و8 شهداء في اليوم. فبالتالي عندما نتحدث عن 3 شهداء فعليا القوة النارية في قطاع غزة انخفضت، ولكن ما زال الاحتلال يقوم بين الفينة والأخرى، قصف هنا قصف هناك، إطلاق نار عشوائي خاصة على طول الخط الأصفر. وبالتالي ميدانيا الأوضاع في قطاع غزة ليست بأفضل حالها، ولكن نوعا ما خلال الأسبوع الماضي على الأقل كان هناك تراجع في حدة جرائم الاحتلال. هذا لا يعني أن الاحتلال أوقف مخططاته سامر، بالعكس الاحتلال ماضي في مخططاته. بالأمس الناس في منطقة التفاح والشجاعية تفاجأوا بكتل إسمنتية صفراء على أبواب منازلهم، وبالتالي نتحدث عن توسعة جديدة للخط الأصفر وقضم مساحات جديدة من قطاع غزة. كما وعد الاحتلال على لسان رئيس حكومته نتنياهو بأنه سيسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي هو ماضي في هذه السياسة، لأنه اليوم فعليا مع الكتل الإسمنتية التي تحركت ناحية الغرب في منطقة الشجاعية أصبح الاحتلال أقرب بكثير من السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. للأسف سامر هذا الأمر لا يعني فقط السيطرة على مساحة أرض، إنما نتحدث عن مئات القصص والمعاناة فيما يتعلق في حركة النزوح، ولا يوجد أماكن الناس تروح لها، وضغط سكاني بشري مهول على المناطق الغربية لقطاع غزة. وبالتالي الأمر ليس فقط بتحريك حجر إسمنتي هنا أو هناك ويعني لونه أصفر، إنما هو للأسف معاناة مركبة لأهالي قطاع غزة عندما نتحدث عن مكعب إسمنتي الاحتلال أزاحه أكثر ناحية الغرب.
0: هذا شو دلالاته؟
1: دلالاته أنه الاحتلال للأسف يعني عندما قالوا أن هناك وقف إطلاق نار يبدو أن الاحتلال كان يحاول يعني كسب الوقت وإيهام العالم بأنه فعليا أوقف إطلاق النار، لكنه يقتل هنا يقتل هناك، وأيضا ماضي في سياسته تدمير قطاع غزة. عندما نتحدث سامر للأسف عندما نتحدث عن إزاحة الخط الأصفر، هو مش فقط الاحتلال بيسيطر على المناطق في قطاع غزة، إنما يقوم بتدمير ممنهج ويعني شبه مسح كامل للمناطق الشرقية لقطاع غزة. اليوم أنت للأسف عندما تقف على شارع الجلاء وهو مناطق غرب قطاع غزة لأنه منطقة مرتفعة شوي، اليوم بتشوف أضواء المستوطنات اللي موجودة في غلاف قطاع غزة، لأنه كل المنطقة من تقريبا شرق حي الدرج والتفاح إلى نهاية قطاع غزة من ناحية الشرق عبارة عن كثبان رملية، أصبحت لا مباني لا شجر لا حجر. وبالتالي الاحتلال عندما يتحدث أنه بيوسع المنطقة اللي بيسيطر عليها، هو فعليا يقوم بمسح مناطق وأحياء جديدة في قطاع غزة. يعني تصور منذ حوالي 3 سنوات حتى اللحظة هناك تدمير ممنهج لكل المساحة الموجودة شرق قطاع غزة، وحتى الأشجار تم اقتلاعها. لذلك يعني أصبح في قطاع غزة من يعني السهل جدا على الناس أنه يعني ينظروا ويروا الأضواء في مستوطنات الغلاف زي سديروت وشعار هنيقف وكل هذه المستوطنات التي كانت يعني صعب رؤيتها من قطاع غزة لأنه كان هناك مباني كان هناك غطاء شجري، اليوم تستطيع رؤيتها بكل سهولة لأنه فعليا تم مسح كامل تلك المنطقة. لذلك تحدث بأنه مخططات الاحتلال في قطاع غزة ماضية، عندما تحدث الاحتلال عن منطقة عازلة كبيرة داخل قطاع غزة هو فعليا اليوم أوجدها، وحتى لو انسحب الاحتلال نحتاج عشرات السنوات حتى نبني المباني في حي شجاعية وجباليا والمناطق الشرقية من خان يونس خزاعة وبني سهيلة وما إلى ذلك. لذلك نتحدث بأنه الأمر ليس فقط يعني إزاحة مكعب إسمنتي، إنما هو مخططات مدروسة بيقوم بها الاحتلال ينفذها إما على العلن أو بصمت تحت غطاء إنه وقف إطلاق النار مستمر، لكن في حقيقة الأمر هو الموضوع ليس وقف اطلاق نار، انما هو تنفيذ المخططات. ايضا سامر، اذا نتحدث عن ناحيه ميدانيه، قلنا سابقا انه الاحتلال يمنع دخول اليات ومعدات لانتشال الشهداء وجثمين الشهداء، وايضا يمنع وصول الدفاع المدني للمناطق الشرقيه لانتشال الشهداء. بالامس استطاع الدفاع المدني من انتشال 99 جثمان من مربع سكني لعائلة الحسينة وأبو شريعة في حي الصبرة. طبعا هذا المربع كان استهدفه الاحتلال خلال فترة الحرب ودون سابق إنذار للساكنين، وبالتالي هذا المربع السكني حتى اللحظة يعني الدفاع المدني من خلال بعض المؤسسات الدولية التي استطاعت توفير معدات وآليات وأجهزة، يعني تمكن من انتشال في يوم واحد للأسف سامر، نتحدث عن حوالي 99 جثمان شهيد تم انتشالهم، وما زال العمل جاري في هذا المربع السكني. هو مربع معروف في حي الصبرة، يضم عدة منازل، وكل هذه المنازل من عائلة أبو شريعة والحسينة في قطاع غزة. طبعا العمل في موضوع انتشار الشهداء يجري بشكل بطيء جدا، لأنه الآليات والإمكانيات وحتى العناصر البشرية غير متوفرة بشكل كبير في قطاع غزة. وقلنا سابقا أنه حوالي 9000 يعني شهيد مفقود، أو عفوا مفقود في قطاع غزة، أغلبهم شهداء تحت الأنقاض لم يتم انتشارهم حتى اللحظة.
0: نقطة بالغة الأهمية وحنا بنتحدث عن هذا الظرف الحالي سياسيا، في أي حدا مهتم بالموضوع؟
1: يعني كان آخر شيء سياسي قبل حوالي أسبوع عندما تحدثنا أنه كان هناك يعني مفاوضات في القاهرة، وأنه حماس قدمت ردودها على المقترح، واليوم ننتظر إسرائيل ترد على المقترح. لكن فعليا على أرض الواقع سامر للأسف لا يوجد أي شيء ملموس، يعني حتى الناس في قطاع غزة بتصير أمورها من سيء لأسوأ من ناحية إنسانية، والساسة يعني بين قوسين الناس في غزة أصبحوا بيعتقدوا أن الساسة غير مدركين الواقع الموجود في قطاع غزة. يعني عندما تحدث أنه حتى اللحظة المفاوضات ما زالت رد من حماس والفصائل ورد من إسرائيل والانتظار، وبيأخذوا راحتهم أكثر. يعني حتى كان في خبر بالأمس أنه الكابينيت وافق على دخول قوات أجنبية 200 عنصر مغربي وأوغندي إلى قطاع غزة، وهذا الأمر يحتاج إلى أشهر قليلة حتى يتم ترتيب أمورهم. الأشهر القليلة عندما يتم الحديث عنها من قبل الساسة هي سنوات ضوئية بالنسبة لأهالي قطاع غزة. الأمر يعني فعلا خطير جدا، أنه كل يوم أو كل ساعة بتم تأخير تنفيذ البروتوكول الإنساني واتفاق السلام ووقف اطلاق النار. بمر على أهالي قطاع غزة يعني قصص طويلة وكثيرة في موضوع المعاناة. يعني عندما تتحدث الأمم المتحدة عن تخفيض حصص الغذاء والمساعدات النقدية، بتحكي عنه أنه فعليا عشرات الأسر أو مئات الأسر يعني حيكون مصيرها مجهول، لأنه تعتمد على يعني ما يقدم لها من مساعدات. وبالتالي عندما نتحدث للأسف أنه الساسة في انسلاخ عن الواقع اللي بيعيشوه الناس في قطاع غزة، الناس في غزة صارت للأسف يعني تلمس ذلك بشكل كبير جدا. يعني الأمر في غزة مش متحمل أنه الناس تصبر ساعتين، فما بالك عندما نتحدث عن أيام وأسابيع حتى يتم تنفيذ وقف اطلاق النار. وفي بعض المؤسسات الدولية حذرت أنه مع نهاية العام الجاري خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك مجاعة وسوء تغذية تضرب قطاع غزة إذا ما استمر إدخال البضائع والمساعدات بنفس الوتيرة الحالية، لأن هناك نقص يتراكم فعليا يوميا في قطاع غزة. وفعلا ملامح هذه المجاعة بدأت يعني تظهر في قطاع غزة من خلال أنه في كثير من الشرائح المجتمعية رغم توفر بعض السلع الغذائية في قطاع غزة غير قادرة على شراء هذه السلع الغذائية، لأنه فعليا اليوم قطاع غزة سيجوع في نهاية العام، ليس بسبب عدم أو ندرة المواد الغذائية، إنما عدم وجود مال كافي في قطاع غزة، وهناك تضييق على أهالي قطاع غزة من ناحية مالية فيما يتعلق يعني المال لشراء هذه السلع. فبالتالي سوء التغذية والمجاعة القادمة في قطاع غزة كما حذرت بعض الجهات خاصة اقتصاديين، أنه سيكون بسبب عدم توفر المال في أيدي قطاع غزة لشراء الحاجيات الأساسية اللي ممكن تكون متوفرة بحد بسيط، ولكن حتى مع توفرها لن يكون هناك المال الكافي في أيدي أهالي قطاع غزة لشراء هذه السلع. وبدأت هذه الملامح بشكل واضح عندما نتحدث عن موظف السلطة اللي بيقاضي اليوم يعني أقل من نصف راتبه، عندما تحدث عن موظفي حكومة غزة 3 شهور أو 4 شهور بلا دفعات مالية، وهم كانوا بيتقاضوا كل شهرين 3 دفعة مالية عبارة عن 1000 شيكل في الشهر. عندك جيش كبير من العمال المعطلين في قطاع غزة اللي كانوا يشتغلوا في يعني المحلات، وبيشتغلوا مثلا بنظام اليومية في بعض المصالح الخاصة. وبالتالي عندما نتحدث عن شريحة كبيرة تضررت في الحرب، هذه الشريحة ما زالت تعاني وللأسف تتسع بشكل يومي، رغم وجود أنه للأسف الحرب بعض الناس اغتنت فيها بشكل كبير حتى يكون الأمر يعني صادق فيما يقول. في بعض الشرائح الحرب يعني استفادوا منها، وبالعكس في بعض الناس وبعض التجار للأسف يعني أصبح باب رزقهم من تجارة الحرب للأسف. ولكن الشريحة الأكبر من قطاع غزة للأسف سامر هي شريحة تضررت وشريحة انسحقت. وعندما نقول هناك تحذيرات مع نهاية العام أنه هذا الخطر بالمجاعة وسوء التغذية سيظهر مرة أخرى في قطاع غزة، هذا فعليا سيحدث في حال استمر تجفيف المنابع المالية لقطاع غزة والناس في قطاع غزة، وتخفيض يعني المساعدات سواء العينية أو الطرود الغذائية أو النقدية لقطاع غزة.
0: الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لؤي، شكرا،
1: حياكم،
0: يومك سعيد ان شاء الله. زميلنا العزيز لؤي حجازي.

0: معنا أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
1: يا صباح النور، صباحكم يا عمي.
0: صباح الفل يا حج، أهلا بيك.
1: وإحنا منصب على الناس بس المحترمين والشرفة في هالوطن.
0: الله صبحك بنور النبي يا رب.
1: يا يعني تحملنا أخ سامر أنت وجميع العاملين، والله هاي مسؤوليتكم أنتوا أصبحت. يعني هم الوطن ما حدا شايله، يعني إحنا منميل على الإعلاميين حتى يعني يتحملوا جزء من هم الوطن. يعني إحنا زي ما بنسمع في الإعلام بالصحافة الجميع اللي بشوف مشكلة الديزل والبنزين هي مشكلة داخلية مش مشكلة إسرائيلية، مشكلتنا داخلية. والله الواحد لما تكسر العموم عمي قاعد بصف له 5-6 ساعات هو بكفينا إذلال المستوطنين. للعلم الجميع بيعرف عمي المستوطنين إذلالينا في بيوتنا في شوارعنا وين ما كان. أنا من كريسة مع ورطة أقسم بالله امبارح طلعت عدينا شرف على إماتين على عصير الكبلية على عريف على عين أبوس تمشينا 60 كيلو، بالمقابل كمان بالطريق كمان بالله المستوطنين إذلال بكسر السيارات بحطمونا. يعني مش عارفين لمين نشكي لمين نروح. كمان لما نجي هنا نشتغل عشان نروحنا 60-70 شيكل 100 شيكل لأولادنا في الظروف الصعبة ما نلقاش ديزل. نروح يا جماعة إذا بدكم نروح على المستوطنين نروح نعبي ديزل. أنا يعني في قاموسي مجرم اللي بروح على المستوطن عبي ديزل. بس أنتم يعني قيادتنا ومسؤولينا بيقولوا لي يا عم روح عبهم عند المستوطنات، ادعموا المستوطنات، ادعموا المستوطنين اللي بقتلوا أولادنا، اللي بيهدموا بيوتنا. ما أنت جميعنا شايفين شو اللي بصير هين وهي بالكرة بتل وغيرها يا جماعة. يعني مشكلة ديزل للأسف كل يوم تسمع مسؤول طلع بقول لك انحلت من أسبوعين بقول لك انحلت. للأسف بيطلع وزير أو مسؤول كبير، وين الحلات؟ هو وين هو موجود في البلاد ولا مسافر؟ لا مش مزبوط. أي مسؤول بيطلع بكل حل من الحلات يحمل كل عمي أنت من مزبوط كأنك أنت بتعبيش ديزل بتعبيش بنزين كنا شكلك أنت مش عايش في فلسطين. الناس خلص طبع الكيل والميزان معها. يا جماعة الخير روح شوف العموم المرمي على محطة الكيل بقول لك خصصناها للعموم. أنو عموم خصصتوا إياها؟ العموم لما يرتبط 5-6 ساعات واربع ساعات حتى الخصوصي هذا إذلال للشعب. انتوا ذلتونا عم كثير ذلونا جماعتنا سلطتنا الوطنية المحترمة ذلتنا. إذا في مسؤول يسعر بده يستولى على الديزل وعلى البنزين وين باقي المسؤولين؟ وين باقي الشرفة؟ وين المناضلين؟ وين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح؟ وين كليب فتح؟ وين كبار البلد؟ وين كبار الوطن؟ وين ما ظلش كبار في الوطن يا عمي؟ لا عشان كثير زادوا علينا يا جماعة يتك والله فينا. اسمع عمي
0: اخي فترة صح؟
1: احنا كشعب فلسطيني الناس في قاعدة بالسياسي بقول لك الجوع خضوع جوعونا خضعونا لنسونا همنا لكم مثل العيش بعدين معكم يا عمي والله قد كثير.
0: نعم
1: انا بيحب مع اكرم رجوب اللي انا بضرب له التحية بحليل وراسي سمى بالاسم المسؤولين سمى بالاسم الزعراب اللي هم بدهم يستولوا على هيئة البترول.
0: نعم.
1: وجميع ناس خايفين كمان يا عمي انا رسالتي الاخيره لهيئه البترول للامن لكل جهات يا عمي اعملوا للعمومي يعبي من الصبح لل11 وبعد يا عمي الخصوصي يظل يعبي الخصوصي للاربع العصر وبعد الاربع العصر العمومي يعبي كمان ساعتين هاي بتحل المشكله.
0: وصلت يا حج وصلت. الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لك.
1: يعني احنا بدنا مسؤولين نسمعوا يا جماعه المسؤولين هم يا اخ سامر ما بيعبوا وهي أمانة معك ومع كل الإعلاميين يعني يحكوا بالكسنساية يا جماعة شوف شو معاناة الناس. وشكرا لك يا عم الله يبارك
0: صباح فيك. الورد صباح الورد هلا بيك هلا

0: إذا في حد ممكن يساعدنا من اللي بيتابعنا على البث المباشر، وين في ديزل للخصوصي؟ وين في ديزل للخصوصي؟ دكتور أمين صباح الخير.
1: صباح الخير على التحياتي.
0: وينك هلا؟
1: أنا على الدوار.
0: على الدوار، شو الوضع؟
1: هلا الدوار طبعا في محطتين، محطة الشكعة في طابور من المركبات بانتظار انه يعني يفتح المحطة، طبعا لكن في انتظام واضح جدا، العدد مش كبير لانه المركبات يعني موزعة على اغلب محطات الوقود بنابلس، وبالتالي فقط المركبات الخصوصي اللي غالبيتها الان صافين بطابور شبه منظم طويل، يعني بيبدا من بداية مدخل المسمكة لحتى باب المحطة بانتظار فتح المحطة. هي حاليا مش مفتوحة لكن بنتظروا انه تفتح في يعني وقت محدد. ايضا الطابور ايضا المنظم امام المستشفى الوطني اللي هو العمومي باتجاه محطة المصري ايضا في انتظام بدون حتى رجال شرطة وبدون امن، الامور تحت السيطرة وبشكل منظم. طبعا كما ذكرنا وكما اعلن انه هذه المحطة محطة المصري فقط مخصصة اليوم للمركبات العمومي سواء كان سيرفيس سواء كان شتل، وطبعا لكن الطابور كبير، الطابور بيبدأ حتى من بداية النفق، من عند النفق باتجاه شارع حيفا ثم باتجاه ضلوع الوطني، بالتالي الطابور كبير من المركبات لكن بتم بشكل سلس عملية
0: في محروقات، في محروقات،
1: نعم محروقات، وعلى المسارين داخل المحطة بتم يعني اعطاء والسائقين مبسوطين انه هذا المكان يعني خاصة بجنب المجمع مصف السيارات، فالكل الان بانتظار وبدخلوا على المجمع بيعبوا السيرفيس وبدخلوا على المجمع بشكل سلس.
0: نعم نعم أبو عمر، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع المحطات الثانية حسب معلوماتك في شيء مبدأ وفاتحين؟
1: حسب معلومات إنه اللي في شارع فيصل في مركبات بدأت تصطف بانتظار، أقل لديها معلومات قد إنه قد يصل خلال ساعات الصباح صهاريج وقود، وبالتالي هم بنتظروا خاصة إنه أغلب المركبات اللي هذه الصافة عددها مش كبير، لكن هم بعضهم الآن يعني زي ما بقول نفذت عنده كميات الوقود، بالتالي هو بعتبر إنه انتظاره قد يكون أفضل من إنه يخلي السيارة صافة في مكان ما أمام البيت أو أمام العمل، وبالتالي البعض بنتظر إنه على الأقل خلال الساعات المقبلة تصل كميات جديدة من الوقود لنابلس.
0: نعم نعم، إذا راح نتابع معك المشهد مرة أخيرة، المشهد
1: اسمع بغض النظر يعني إنه في طوابير على الدوار، لكن المشهد يعني في ساعة الصباح يعني جيد منظم بدون أي إعاقات.
0: هاي بدي أقطع عليك، هاي على الكاميرا هذا مباشر عبود صح؟ نعم. الدوار هاي في سيارة صفرة صافة بالغلط شكلها. في سيارة سيرفيس واقفة على خط الشكعة، بلغوه يا عمي إنه يلف ويروح باتجاه كازية التميمي أو كازية أسف المصري.
1: طبعا ببلغونا شهود عيان أنه أيضا محطة الهدى اللي في تحت مخيم العين أيضا فاتحة وبتم تقديم الوقود للناس. نعم. هذا جزء فاد أنه التوزع الجغرافي أنه
0: خفف شوي
1: المركبات أنها تنتشر بكل المحطات.
0: نعم نعم، شكرا شكرا دكتور،
1: تحياتي،
0: سعد صباحك، هلا بيك. عندي عديد التعليقات. أخونا عزة المصري صباح الخير بقول بتعرف شو حل مشكلة الوقود؟ هو فقط تأسيس الشركة الجديدة، كل الأزمة مفتعلة حتى يتم تأسيس الشركة الجديدة، توزيع مراكز قوة، لا نقص وقود ولا أزمة أخلاق. هذا بصراحة قناعة عندي كتير من الناس إنه اللي بيصير هو فقط من أجل الوصول إلى تأسيس الشركة وبعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها. إذن من جديد، الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مدينة نابلس في هذه الدقائق. والخبر الأخير قبل الختام، درجات الحرارة من الغد ارتفاع كبير جدا، موجة حارة من اليوم تبدأ في ساعات ما بعد الظهر، لكن غدا ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، يوم الخميس 7 درجات مئوية ويوم الجمعة أيضا 7 درجات مئوية، وتحذير شديد من التواجد تحت أشعة الشمس في ساعات الذروة والإكثار من شرب السوائل وشرب الماء. نعم، شكرا لزميلنا عبود سعد في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي.

0: صباحا على راديو حياة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: الناجح يرفع ايده.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
5: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بيسمعنا على 100.8 وحياة.بي أس.

صباح الخير لفلسطين مستمعينا الكرام، صباح الخير لهالبلد اللي بتجمع دايما شوية تفاؤل. معلش، جمال الصباح النقي ورونق الطبيعة. ما تسألوني شو قصتي على رونق الطبيعة، بس يعني في عنا أشجار، في عنا مساحات خضراء، نتنفس هواء نقي. والله فكرة نتخصص بيئة، تخيلوا. المهم، صباحكم إن شاء الله دايما جميل. صباح الخير لكل المدن المختلفة، لكل مكان اشتقنا نزوره بفلسطين. صباح الخير للناصرة مستمعينا الكرام، هذا أول مكان راح أزوره، بس السر مسموح لنا نتنقل. صباح الخير للقدس العاصمة الأبدية لفلسطين، صباح الخير لعكا، لحيفا، ليافا، صباح الخير لجنين، طول كرم، صباح الخير لنابلس، صباح الخير للخليل، لرام الله، لكل المدن وقرانا ومحافظاتنا ومخيماتنا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. إن شاء الله دايما صباحاتكم تكون هيك ممزوجة بالأمل والتفاؤل، بالرغم من كل شيء عم بينغص علينا حياتنا، إلا أنه بسوى نتذكر أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. تسموا، تفائلوا، ويعني اطلعوا على الجانب الإيجابي والمشرق بالحياة. صباح الخير لهندو اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا مغترب وعم بسمعنا على حياة .bs أو من خلال وبشوفنا وبشوف البلد من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أصدقائنا الدائمين، العيلة الحلوة والممتدة واللي عم تكبر يوم عن يوم كمان، يا صباح الفل.

تمارا بتقولي لفيت لفيت مثل جمال راديو حياة ما لقيت، مش في أغنية هيك ولا هديك ولفت؟ آه لا أنا فكرت أغنية تانية على فكرة. خلاص صباح الورد بنحطها. تمارا يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وصباح الخير بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من الحج أبو عمار عليوي، بيقول للحبايب والأصحاب ولجميع راديو حياة وكل التحية والاحترام. يا صباح الورد أهلا وسهلا فيك. اليوم موضوع حلقتنا إن نعمله بعيد عن الأزمة الصراحة، خلص لأنه يعني عقلة العالم ما لقت. المهم كنا عم نتناقش إنه هل يحق لطالب الثانوية العامة يعني يراجع علاماته أو يعني يطلب مراجعة علامة التوجيه ولا لا؟ لأنه شفنا بالفترة الأخيرة، مش بالفترة الأخيرة، لما طلعت النتائج كتير طلاب قالوا إنه مثلا في إحدى الطالبات هي تلقت العلامة بالنجاح واحتفلت مع أهلها، بعدين للأسف أجت العلامة إنه هي يعني ما نجحت بالثانوية العامة. في طلاب مثلا قالوا إنه علاماتهم يعني عالية بس هو مكمل بمادة. فالسؤال والكمان المشكلة، مش مشكلة بس يعني نسبة خليني أقول اللي ما نجحوا بالثانوية العامة بهذا الامتحان بهاي السنة كتير كتير قليلة. إحنا بنحكي عن أرقام كتير عالية بالتسعينات، الله ينجح الجميع ما منه. بس هل يحق لطالب التوجيهي إنه يراجع علاماته ولا خلص لا هو يعني كيف ما إجت إجت؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كثير بحب هاي الأغنية، وأنا وهند بنحب أغنية سالمة. بتتذكريها سالمة يا سالمة؟ أكيد مش رح أغني يعني، بس الفكرة بعتلك إياها جاهزة. سمعكم أغنية هيك، حابة أسمعكم أغنية عزوئي. أم العبد صباح الخير والهنا. خالد أسكر ما شاء الله، يسعد صباحكم رافع، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. هي حلوة الأغنية. وسوسن شلبي يسعد صباحك أنغام، صباح الورد. وبتقول سوسن نعم يحق لكل من يشك بمعدله، خصوصا أنه بالوقت المعتاد أو بشكل عام طول فترة الدراسة هو شخص متفوق، فهذا بقدر أنه يراجع امتحان الثانوية العامة. إذن سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل يحق للطالب أنه يطلب مراجعة علامة التوجيه ولا لا؟ إيش بعتيلي؟ طيب هيثم، الله يسعد صباحك يا نغوم، صباح الخير لهند وصباح الخير لكل مستمعي راديو حياة. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. قرأته الحج أبو عمار علاوي، صباح الخير، بيقولنا صباح معطر بالصلاة على النبي للحبايب والأصحاب لجميع راديو حياة، وكل التحية والاحترام. صباح الورد، أهلا وسهلا. في إحدى الأصدقاء قاعد بسمعني بيقول لي متفائل زيادة عن اللزوم، حسبي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، امبارح كنت منكدة. عن جد إيش أعمل؟ طيب إيش أسوي؟ أرجع أنكد يا جماعة الخير؟ بعدين في حدا رح يدفع ضريبة النكد بطريقة لا توصف يعني. فيعني أنتم منكدين لا سمح الله تكونوا منكدين، فإحنا بنعطيكم طاقة إيجابية وهكذا تتقلب الأدوار. صباح الورد.

كمان هن بدنا نعمل صباح خاص اليوم لشادي حنون. صباح الخير يا شادي، بتمنى تكون معنا على السماع، وإذا ما كنت فيحق لك ما لا يحق لغيرك، فصباح الخيرات وألف الحمد لله على سلامة هاني أخوه لشادي بعد 14 سنة موجود في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله مبارح تم الإفراج عنه وصار بيننا يا رب، وإن شاء الله الفرحة تكمل بخروج جميع أسرانا من السجون الإسرائيلية، وإن شاء الله يعني تكون فلسطين متحررة. فصباح الخير لشادي وصباح الخير لهاني، ونورت البلاد بوجودك معنا، ومرة تانية يا رب إن شاء الله نفرح بخروج جميع أسرانا. ونكمل معكم بالتعليق، يلا

والله يا نغومة، بالنسبة للموضوع الطالب المجتهد، الطالب اللي بتأكد إنه يعني علاماته فيها غلط، من حقه إنه يراجع الامتحان ويشوف وين كان الغلط. صباح الخير، نقول صباح الورد لأبو علي. صباح الورد يا أبو علي، صباح الورد للورد من وفاء محمود. يمان صباح الخير للجميع، بيقول بدنا مواضيع جديدة، خلصنا توجيه وبنزين وسولار. لا خلصنا بنزين ولا خلصنا سولار ولا على بالنا. اقترح يا يمان، لسه موضوع التوجيه مطول، لسه نشوف الطلاب شو بدهم يدرسوا، شو بدهم يتخصصوا، وقصة هالعلامات جدا مرتفعة، فمن برا راديو حياة موجود. اقترح شو بدك مواضيع. يوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، ومن منبر راديو حياة ببارك لأخوه وصديق عمره الأسير المحرر هاني حنون بمناسبة الإفراج عنه بعد قضاء 14 سنة في سجون الاحتلال. الحمد لله على السلامة يا رب، ويعني عقبال كل أسرانا يا رب بإذن الله تعالى. وبيقول يوسف يا ريته كان موجود، كان استقبل. إن شاء الله بتشوفه على خير يا يوسف. وأكيد صباح الخير لأم سعد وأنغام، صباح خاص يا ريتو، صباح الورد، أهلا وسهلا. طيب كمان يا صباح الخيرات والمس مش مشكلة، يا صباح الخيرات والمسرات من صفاء، صباحكم طاقة إيجابية وتفاؤل. صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين. اللي نتيجته مثل ما بده أكيد ما رح يطلب إعادة، بس هو بشكل عام أكيد بحق لكل حدا تعب بالامتحان انه يطلب اعاده فعليا او انه يشوف ورقه امتحانه. صباح الخير يا صفاء، وبتقول يا مان طول بالك، كمان شو بيطلع لنا ازمه جديده، شو بعرفني من على ازمات تانية. تمارا، الطالب بحس بالقهر بالظلم لما بيكون عارف حاله وعارف مستواه العلمي، فمن الطبيعي يراجع علامته دفاعا عن حقه، وخاصه اذا كان هو من المتفوقين من هو وصغير، فالعلامة الوحدة بتفرق معه. وفاء بتقول لكل مجتهد نصيب، ومن جد وجد. صباح الورد، أهلا وسهلا.

عبير بتقول يسعد صباحكم ربنا يعني يفرجها على أمة محمد ويصلح الحال يا رب. والله هالفلسطيني مش عارف كيف يلاقيها من البنزين ولا التعليم ولا الحالة الاقتصادية الصعبة ولا الأراضي اللي بيتم مصادرتها ولا البيوت اللي بيتم هدمها ولا شبابنا وبناتنا في سجون الاحتلال. يعني الله يكون بالعون. صباح الخير لأم عدنان، يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين، أنغام صباح الفل، أهلا وسهلا. كمان بدنا نقول صباح الخير لأرزاق، حلو اسمها أرزاق، إن شاء الله كل حياتك أرزاق يا رب. يسعد صباحكم، صباح الخير لهند حبيبة القلب. طبعا يعني بحق له لما يكون متأكد من إجابته وعلامته ومتأكد من النجاح وفجأة تيجي النتيجة راسب، طبعا صدمة عمره هون، فأكيد بحق له أنه يطالب بأنه يعني شوف ورقة الامتحان. صباح الخير على 23791143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير. تمام يا يوسف. بيقول انه المفروض يسمحوا للطالب انه يراجع علامته بحد اقصى مادتين مثلا، وفي حال انه يعني اثبت انه في اخطاء يقدر يراجع كامل المواد. بس بالنهايه هاي ما فيها غش، التصحيح اللي بيصحح ما بيشوف اسم، وكل مدرس بيصلح سؤال ويعني بيدقق وراء اكثر من مدرس، يعني غالبا ما حدا رح يظلم حدا. بيقول يا يوسف صباح الخير، اهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟
1: اول شيء الحمد لله على سلامه كل المعتقلين.
0: الحمد لله
1: رب العالمين، برجع لاهالينا سالمين
0: يا رب.
1: ثاني شيء جل من لا يشكو، كل انسان بخطئ. بصراحه انا بخطئ، يعني بجمع مرات وبخطئ.
0: نعم.
1: براجع الزبون عادي برجع له، يعني فيش انسان بخطئش، ومن حق الطالب ان راجع يعني راجع حاله وعلاماته، من حقه. يعني الانسان مثلا صحح وجابوا نتيجة عالية، لكن اللي بيدخل المعلومات على الجهاز اخطأ. يعني فيش انسان بيخطئش لا الظروف، مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط طبعا.
1: عادي يعني مثلا جاب 67، ليش نقول 7؟ حط مثلا 76 قلبها. انسان لازم يعني اذا الطالب يعني متأكد وعارف حاله بدنيا ودين ومراجع دي، يعني مش من حقه انه يراجع يتعب بالليالي كله ويجيب 94 ولا 96 ولا 95 ولا 80 ويسقطوا بعلامة
0: طبعا،
1: ويكون هو مستاهل اصلا بهاي العلامة. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط طبعا طبعا.
1: وبعدين امبارح انت عرضت موضوع خطير وخطير جدا، انت والدكتور اللي اخر ربع ساعة، والله العظيم ان هذا الموضوع خطير جدا. يعني على المواد
0: الغذائية
1: ضل يعني 5 دقائق، ضل 5 دقائق من البرنامج ما قدرش ارجع لك. يعني هاي المواضيع هي المواضيع المهمة
0: طبعا،
1: وبعد 20 دقيقة بتكون لك تسجيل. هذا الناس ما بيعرفوش هذا الناس.
0: صح صح، يعني وحكى معلومات كثير مهمة امبارح.
1: اقسم بالله يعني شدني ولفت انتباهي. يعني صحة بلدية نابلس مش لازم تقوم بتنفيذ يعني هذه يعني التعليمات والتوضيحات بمحمل الجد لازم ينفذوها.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: يعني احنا امبارح سمعنا، بس هل هاي بتوصل للمسؤولين؟
0: بدنا تطبيق الصراحة لها.
1: الدكتور قسم بالله امبارح حيات شدني شدة منيحة، وان شاء الله رب العالمين بترد ترجعين
0: لها. اكيد ان شاء الله
1: البرنامج. بس بدي تقولي للتجار ما يعرضوش بضاعتهم باشعة الشمس اللي بتتحلل، والبيض اللي بصير مسلوق بدرجة الحرارة عالية.
0: حاضر ان شاء الله يا عمي، ولا همك.
1: يعني رجعيني اياها مرة
0: اكيد
1: ان شاء الله. بس هاي البضاعة اللي بتنشر قاعدة برا الشوارع، تنعرض برا الشوارع. انا اسف اني غيرتك
0: ابدا،
1: بس والله
0: ابدا
1: موضوع شيق للغاية ولفت نظر الناس، وان شاء الله رب العالمين انه المسؤولين يعني بمحمل الجد بنبذوا التعليمات اللي كان يحكيها.
0: ولا يهمك
1: ان شاء الله رب
0: الله.
1: العالمين
0: إن
1: شكرا لك وبارك الله فيكم على برنامج امبارح، انا بصراحه انبسطت وهيصت عليك كثير.
0: الله يسعدك. اهلا اهلا، الله يسعدك. يا هلا. صباح الورد. خلينا كمان نقول عبير اللي بتقول الحمد لله على سلامه الاسير هاني حنون، والله منظر والدته هي بتستقبله بكاها، وعقبال الفرحة لجميع أهالي الأسرى وأسيراتنا. يا رب يا رب إن شاء الله نفرح فيهم ونلاقيهم بناتنا بأقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا أنغام.
0: يا صباح النور.
2: كيفك؟ شو أخبارك والسرور؟
0: أهلا أهلا، الحمد لله فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك اليوم؟
2: والله نشكر الله هيك وضعك.
0: كيف النفسية؟
2: يعني إن شاء الله بتضل هيك، ما بتطلعش للأسوأ، بس هيك بنحكي
0: الحمد لله. إن شاء الله ما تطلع لنا أزمة جديدة. إحنا منقول
2: هلأ شوف، أنا بتهيأني بنص 8 بعد شهر 8 ممكن يكون في أزمة مية
0: كمان
2: ممكن.
0: يلا منيح منيح.
2: يعني بقول لك وضل الهواء اللي حافونا على امبارح حكيت لك إياها.
0: احتياطا احتياطا،
2: بس هذا الهواء يمكن صعب يحافونا عليه، الله أعلم.
0: الله يستر، نصير ندفع عليه ضريبة.
2: الله رح ندفع رح ندفع.
0: وأنا من تحت راسك قاعدة بالبلاد، الله يسامحك.
2: أنا شفتني ألغام أنت شباك عشرة بستنى فيك.
0: ماشي ماشي ماشي ماشي، الله كريم.
2: أنا والله ما إلي دخل، أنا مني وعلي عيني قاعد، ولا بدي أسافر ولا بدي أروح ولا بدي أجي.
0: لا يا حرام، عبيت بنزين المهم.
2: والله بحكي لك أنا عايز هالجلام.
0: يلا معلش المهم في بنزين.
1: الله يخلي لي ستلات رام الله وهم مروحين بيجيبوا لي كل يوم ثلاث أربع كلام بعد رحهم وفكوا يعني.
0: المهم في بنزين.
1: هلا شوف يا أنغام أنا بقدرش أوقف على الكهزية على الدار الصراحة للأمانة بنكمل.
0: يعني حق الصراحة مش طبيعي الأزمة.
1: يعني زي يعني امبارح من السبعة رحت على أساس إني بتعبي زي زي غيري، طلعت على الصف قلت لهم سلام عليكم، سلمت عليهم وضليتني مروح طبيعي. خلص عرفت كانت إنه في كلان عندي، بس لما يخلصوا الله يستر.
0: الله يستر عن جد الله يستر.
1: وإن شاء الله إن شاء الله بيحكوا في حلول جاية على الصف.
0: يا رب. يا رب. يا رب بتنحل آخرتها بتنحل ما أتوقع تضل هيك.
1: لا هي تنحل قبل ما تطلع أرواحنا بس يعني بس.
0: لا لا لا بتنحل بتنحل بتنحل
1: يا ستي. المهم يا نغام بالنسبة لسؤال حلقتكم نحن غيرنا عن السلب والبنزين والأوضاع يعني. خلينا نحكي بأشياء ثانية فعليا في أخطاء تصحيحية كثير السنة. يعني أنا وقت مرتي معدلها الفعل 96
0: مصر.
1: بعد ما حسبته على الشهادة طلع معها 92.6.
0: بعد ما حسبته على الشهادة 92؟
1: بعد ما حسبته على الشهاده نفسها يعني مش انه حسبته انه في اخطاء تصحيحيه. لا
0: قصدك استلمت الشهاده وحسبت المعدل
1: بالضبط لما شافت المعدلات اللي لها وحسبتها طلع معها 92.6.
0: اوف.
1: طب هدول علامتين هي اولى فيهم بصراحه، وانت عارفه بالجامعه تحديدا الاشهر بيفرق مع
0: طبعا هي اولى اكيد.
1: وما بعرف فيها مكان راجع فيه البني ادم
0: يعني بتخيل لازم ترجع لوزارة التربية بهذا الموضوع طبعا.
1: يعني بيقدروا يرجعوا لهذا
0: المفروض يعني هذا حسبة قدامهم يعني هذا مش فتح امتحان هاي حسبة انت حاسب غلط
1: امتحان.
0: لا بالوزارة
1: فتح امتحان. شوف لو فتح امتحان ممكن صعب الاشي
0: يعني شوي في اجراءات معقدة بس بالنهاية فيش اشي صعب. المهم يتم تبديل العلامة بس انت عم تحكي عن حساب على الشهادة. لا طبعاً.
1: الشهادة نفسها 96 لما حسبتهم طلعت 92.6.
0: لا في بتقدر بوزارة التربية إنه تروح تراجع بالامتحان تاخد شهادتها وتقولهم 1 2 3.
1: المفروض لأنه أنت ست العارفين يعني جامعة النجاح على عشر بتحاسب لما تدرس إشي ممكن يمنعوها بسبب هالعلامتين.
0: بالضبط طبعاً بالضبط بالضبط.
1: ولازم المفروض كل بني آدم عمي بالتوجيه حس حاله انظلم يلاقي مكان مرجع إله يغير الإشي. ممكن
0: صح.
1: يكون هو مظلوم ممكن هو يكون مش مظلوم.
0: مظبوط.
1: لكن كل بني آدم بيعرف حاله بالنهاية.
0: صح كل بني آدم بيعرف شو عمل بالامتحان الصراحة.
1: صحيح 100%. وبدنا نصبح على كم شخص أنغام بوجوده.
0: صبح طبعا
1: سامر النجار عمنا الغالي وعلى حازم صبح الغالي طبعا أبركان وكل بلقبه واسمه طبعا.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: الله يسعد صباح الجميع يا
0: أهلا وسهلا. ميت وردة أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل يحق لطالب التوجيهي أنه يراجع امتحانه أو يراجع علامته ولا لا؟ هني سكتت. ما أنت بدك يعني أسكت.

0: يعني يسعد لي الزو انا كله سب دندون. وايش كمان؟ والله انها وحشه عشان انا ما بحبها هاي البنت من فراغ يعني. شطوره بتعرف كيف تسمع بطله. صباح الخير على 2379 1 4 3، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. المستمعين عم بيحكوا علي ليه ايش انا ايش ادائي متردي، ليه ادائي متردي يا يوسف؟ ادائها متراجع هاليومين. انغام بتفوت تعليقات كثيره يوسف، ما انا عشان هيك بدي دعم فني، بس انه حقكم علي كل هذا انا مش قرأته.
1: انا بعتلك
0: اللي استني خلينا نعيد من الاول. يلا بسم الله. يوسف بيرد على عبير انه والله كلنا بكينا. ويوسف بيقول انه يعني شادي وهاني هدول بالنسبه له اكثر من اهل، يعني هذا صديق عمره، و يعني انه هاني انكسر قلبه وهو بعيد، فحكى معه اول ما طلع وما قدر يمسك حاله. الحمد لله انه طلع، يعني الحمد لله انه طلع. ان شاء الله يا يوسف بترجع عن قريب وبتلتقي فيه. أريج صباحك ورد وفل وعنبر لأحلى أنغام. يا الله شو زمان عن العنبر، تتذكروها ولا لا؟ صباح الخير. أوكي هاد تعليقي اللي فوق وما قرأتي يا أنغام، معلش معلش يا تمارا. يعني من مون أكيد من حق الطالب يراجع علامته أو علاماته، لأنه هذا تعب سنين، يعني تعب السنين الماضية كوم وتعب هاي السنة كوم، هاي السنة اللي بتحدد مصيره. فكمية الوجع والقهر ما حدا بحس فيها إلا الطالب وأهله، فلازم يراجع التربية بكل ثقة وقوة، بالآخر هاد حقه. صباح الوردات يا تمارا، أهلا وسهلا فيك. 2379 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أصبح على مين يا يوسف؟ عيد يا عيد، إن شاء الله أيامك عيد. الحلو في موضوع شو بيعملوا اللي صافين باب الكازيات، بستنوا بالبنزين يا عيد. شو بيعملوا؟ بستنوا دي عبي. حياتنا بهدلة صارت، والحلو بطلوا يسألوا قداش السعر، وبعدين بطلوا يجيبوا سعر السلع اللي كله بارتفاع. ما هو إذا بدك تراجع التربية عن العلامة بدك تدفعي مصاري فتح ملف، هاي إذا كان امتحان يا عيد. ما هي كل الحياة دفع. وقفت على علامتي إذا أنا متأكدة مثلا من علامتي، بدي أدفع وأراجع. أبو سامر الحج عماد، أنغام صباح الخير للأستاذ يوسف، وسكروا السماعة مني. أحلى إشي مركزين. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أنغام.
0: صباح الوردات.
2: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين الله يحيا.
0: ميت وردة.
2: أخونا الحبيب عبد الله من هنا، أخونا الحبيب شادي حنون بمناسبة الإفراج عن أخوه من عند الجيش، إن شاء الله عن جميع الأسرى.
0: يا رب ان شاء الله يا رب، هذا يعني حلمنا كلنا باذن الله
2: ان شاء الله، انه عمر هالعمر السجن ما سكر على حدا، وربنا يفرجها عليهم جميعا، ربنا يزيلها الغمه اللي احنا فيها
0: يا رب. اللهم امين.
2: والله يا انغام ما هو عارف الواحد شيء، انت شو حق شو عليك كان حق لايه؟ حق انك تراجعي حق بهالبلد هاي؟ في إلك حق أنت بإشي؟
0: كمعني بطلت أحكي خلص ما بدي أحكي.
2: ولا إلك حق بإشي ولا خلقة تئوريا ولا خلقة تست بتسترجيك تطعمني فيه، لأنه دائما إحنا على خطأ.
0: اوعى تذكرني بالتئوريا، الله يرضى عليك، حظي أسود بالتئوريا كان.
2: جاي تقولي لي اطعني بعلامتك، يخلق عليهم اللي نجحوك واسكت أساسا. يعني اقسم بالله ان الظلم بكل انواعه. فيش لك حق تاخذ دواء، فيش لك حق تروح على مستشفى، فيش لك حق بإشي. اذا تقولي لي حق يراجعوك لا يراجعوا لك علامه،
0: خلص
2: حسيت حالك مظلوم عادي، ما كلنا مظالم، كلنا مظالم بهالبلد.
0: اخذ العلامه يعني زي ما هي يعني.
2: خلص ارضي لانه على الفاضي، شو بدك تصلحي لا تصلحي. شو بدك تصلحي لا تصلحي؟ يعني امبارح ايات مثلا عالديزل الله يعطيهم ألف عافية، طبعا احنا شكرا شكرا لهم انهم موجودين بهالوطن يعبولنا ديزل
0: الحمد لله.
2: يعني بتعرف احنا جايين من المريخ، كل أمة الله بتتجبر فينا. يعني امبارح بتصفي عكازية من 7 ل 7 الدوام، عكازية المصفي هاي فقط للعمومي، عداك عن كل السيارات على 8:30 9 على ربع سكرت، يعطيها ألف عافية تخلص الديزل.
0: طب
2: العمومي انا امبارح فتت الدار بعد 12 ونص وانا بالكازيه، كازيه الهدى. عداك عن الفعاليات اللي صارت، هذا تقاتل مع هذا خلع مصير، بعدين في عاده جديده باصحاب محطات المحروقات.
0: شو هي قول لي.
2: بتذكر هذا الواحد زعلان من مرته ولا زعلان من ابنه بطفي الكهرباء، بتذكر الكازيه دي شعب لحدا بيحرق
0: بيحرق بطل دي عبي.

0: بان يعني، واحنا قاعدين بالشاليه هذا بتعرفي. إيه عمومي شو بتعمل هون؟ قلت له بلا شيء بتشمس يا اخوك، يعني شو بعمل هون؟ قال انت على المصري. قلت له اطلع عشان بخلينا نطلع على المصري انا وياك. قال هيك قال المحافظ. قلت له خلص الديزل شو اعمل؟ قال احنا الحالة وروح. المهم بعد عناء طويل فتنا على الكاسية، طبعا بعد ما زعل اطفي اشعل اطفي اطفي طخ على المحول صار بدها تصير وخلعوا مصير و100 قصة لا
1: حول ولا قوة الا بالله.
0: وصلنا فرد الكازية طبعا بعد أدعية ورضا والدين والكل يدعي لنا إنه نوصل عشان نعبي. المهم بقول له قديش أعبي؟ بقول له فلل والله أقسم بالله ما اعتبرنا بني آدمين، معك إيش معنا أصلا؟
1: ولا
0: اللي هو بيسأل الضوء بيسأل الموجود قديش أعبي له؟ طب اللي أعبي له بمية؟ شو أعبي له بمية؟ لمين هي المية؟ أنا 6 ساعات واقف عشان تعبي لي بمية شيكل؟ اللي هو كان إذا بتقمع الشرطي بعد شو بقمع يا زلمة شو بقمع؟ هاي سيارة خدماتية يعني أنت المية على راسي، بس بدك تروح تشوفني بكرة كمان 5 ساعات، بدك تشوفني بكرة كمان 5 ساعات عشان أعبيه.
1: معنا صرت جاي يعني بالضبط.
0: فأقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إنه مبارح يعني نسبة منيحة من الناس تمنت الهجرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والله العظيم إن الوضع مؤلم مؤلم مؤلم مؤلم. المهم هلا إحنا بتعرف عموما الناس بتحاسبك فكة، يعني أغلب الناس بتحاسبك فراطة.
1: فدك تعطي صاحب الكازية فراطة.
0: هلا بقول لي هيك هيك أنا ما باخذ فراطة. قلت له حقك، هلا بدي أروح أطبع لك بالمطبع اللي عند أبوي أطبع لك وراه وأجيب لك ناجي لك فراطة. قال دبر حالك. المهم اللي هو كمان فتك بالحديث اللي هو اجى الثاني هذا المسؤول عنه. قال خلص هيمان علي الاجهزه الامنيه، بتعرفي انت لما تطلع الكلام من روس المناخير هذا.
1: انا اللي بعرف.
0: خلص عبي له 150، اقسم بالله كان الي نفس احطه بطبون السياره والحمه.
1: طول بالك يا حازم،
0: مش انغام الحكي مش زي
1: الشوف، مش زي ما انت بتكون موجود.
0: كان فاتح لايف والوضع يعني حسيت الهدى الكعبة من كل الاتجاهات جايينها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أقسم بالله أولاد صغار نايمين نايمين بقلب الكازيات بالسيارات.
1: صح
0: فبتقولي لي حق وإطعن بعلامة وإطعن بإشي.
1: أنا أسفة إني سألت هذا
0: السؤال. ظل فايت عبي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: اسأليني سؤال.
1: ما أنا سألتك خلص، ما أنا تراجعت عن سؤالي، بطلت بدي أسأل.
0: لا لا أرغام يعني الحمد لله اللي فيه راضي حيال واحد يفش قلبه يعني، ولو إنه ولا مسؤول بيسأل يعني، ولا مسؤول بيسمع، ولا مسؤول بيشوف يعني، واللي بعطي القرار يعني أنت عمرك ما نزلت عكازية يعني من الآخر.
1: لا حول ولا قوة.
0: يعني ما جربتش المعاناة اللي بنعانيها يعني، ولا جربت اللي بنشوفه، ولا ضغط المجمع، ولا إشي. مش إنه بدنا نحمل حالنا جميل، هلا أعطونا شغل أحسن من العموم. قال لك هلا اعطوني سفره من هالبلد، هي على الملأ بعلينها، قسما بالله لا اسافر. خلص. والله لا هاجر.
1: خلص
0: والله لا هاجر. انا و20 من اللي معاي.
1: بعين الله يا حازم، بعين الله.
0: يعني محمد السايح الله يعطيه العافيه الثاني، هي صافي فاضي الدار، ما عرفش يعبي ديزل. الزلمه ارتفع معاه الضغط صار 400، ما عرفش يعبي، حمل حاله وروح.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: يعني هلا اذا في عندنا فئتين ثلاثه اربعه متضررين بالمجتمع، اللي هي مثلا عندك اخوتنا الموظفين الله يعطيهم العافيه بقبضوش، والمعلمين عمال اسرائيل بيشتغلوش، برضو احنا نروح معاهم ما نشتغلش، فيكم مجتمع كامل عاطل عن العمل.
1: هيك شكل.
0: ما هو من الاخر شوفير التاكسي اللي بيشتغل بداين الموظف، شوفير الدليفر اللي بيشتغل بداين اللي بيشتغل باسرائيل، كلنا لبعض. اما هيك والله العظيم قاعدين بننخنق، اقسم بالله قاعدين بننخنق، والكل بده يتجبر فينا، وهذاك بدوش الا فيزا، جيب لي فيزا، شو فيزا؟ يا زلمه انت بتحكي مع واحد لليوم بقول له اذا بتعطيه 4 شيكل بقول لك اعطيني اياهم شيكل، لسه مش مأمن بالشيكلين مع بعض، تقول له فيزا.
1: بعين الله بعين
0: الله. الله يبدل الحال
1: يا رب يا حازم،
0: وان شاء الله انه ربنا بيفرجها. وانا يعني صراحه بعتذر
1: ابدا
0: الانفعال اللي صار، بس قسما بالله يا انغام انه الواحد طلع عن طوره.
1: معلش يا حازم، بعين الله كلنا نتحمل بعض ولا يهمك.
0: وسلمي لي عليه اللي بده يطعن بشهادة التوجيه، ولا ورا تطعن بشيء خذها.
1: وبعد تليفونك ضل حدا بده يطعن بطلنا.
0: خذها وقول يا الله يا ابن الحلال خذها ومشي، انت دائما على خطا، ولا عمرك بتكون على حق. فيش عندنا المواطن ولا عمره على حق.
1: معك حق بهاي، صح.
0: الله يفرجها علينا جميعا ويسعد صباحك.
1: هلا 100 وردة. الصفاء.

0: بتقول الرجاء من الإخوة الفلسطينيين الموجودين في الخارج العودة إلى أرض الوطن لتغيير الشفت، وأنا أتفق يا صفاء، إحنا تبهدلنا، إحنا تأخذوا عنا شفتات يا جماعة، يعني لبعض إحنا بدلوا شوي، يعني إحنا شوي بنرتاح وإنتوا كمان شوي تشتاقوا للوطن، أكيد اشتقتوا للوطن، جعبالكم ترجعوا. فأنا أتفق مع صفاء قلبا وقالبا بهذا التعليق، ونقول صباح الخير. طب صباح الورد.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: ألو،
0: سمعتك يا عمي، تفضل. صباح الخير.
1: عازم معك
0: عمي أبو بهاء. ولو
1: أبو بهاء، كيف حالك أمو؟
0: أهلا أهلا، الحمد لله.
1: كيف أصبحت؟
0: فضل من الله، أنت كيفك؟
1: أصبح على المحامي الكبير عبود السخلة، وصباح خاص لبنشام خلف رئيس لجنة العمارة.
0: الله يسعدك، صباح الورد للجميع.
1: صباح الكل. هلا في موضوع غير الكازيات، عند السائد الكازيات، عند منزل بطلع مشي عادي. هلا في ناس بتنزل عن نت، عند شفوط، في ناس منه بقول لك أنا بحالة ولادي، بتبقى إذا في أوتيل أو في حدا عنده دار يعجبني بتشوفين كلام. وأنا بناشد أي حرمة، ما هي أختنا بعهد الله.
0: نعم.
1: إذا تيجي على داري بتنام عند بناتي، ناكل شارب نايمة، لو جينا على مساعدك شيلة ابنها بدها تولد على حسابي.
0: الله يسعدك، ما بتأثر،
1: بدل تقعد على المخاصيم والاحتلال ارجع اطلن وتولد من حرام. وانا بناجي زي ما تقولت بعيدة، اي واحد بدها تيجي على داري حياها الله على راسي يا عمي.
0: الله يسعدك يا عمي، ما بتأثر. الله يسعدك،
1: الله يرضى عليك، وصباح خاص لحياتنا لتا كل الموظفين.
0: الله يسعد صباحك. اهلا اهلا
1: اهلا اهلا يرضى عليك.
0: اهلا اهلا. بدي اقول صباح الخير لعبد الله، بيقول لي انغام اسكتي احسن حازم رح يجيبك بحوض نعنعم. انا ساكته، انتوا اللي بتحكوا عني، والله ما فتحت تمي، انا مش ضايل غير هالبلد ليلي. وعبد الله بيقول والله يا حازم نفسه يسافر، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا كلنا نروح على شباك يا عبد الله، اقعد عاقل يا زلمه. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح النور، يا صباح السرور.
0: صباح النور.
2: صباح الخير لحازم ولعبد الله، ولا كمان بنقول لك يا حازم بدك تطول بالك، اذا ما بتطول بالك ما بتزبط القصه. مظبوط احنا بنعاني بالكازيات معاناه قويه، عكنه بنشحد منهم شحده واحنا دافعين فلوس. احنا مش هذا الحكي، واللي انت بتقول انه مظبوط انه مطالبش، لا طالب بحقك انت. هذا الحكي وزير التربيه والتعليم لازم يعيد النظر في احدى الامور. انا امبارح كنت فاد على راديو بسمه امبارح اياد، واحد بيشكي بنته بتجيب معدلات في التسعينات، تخيل صار من عمره بيجيب التسعينات. الا بقول له بابا هلا عندي اجيب لك سياره، واللي ما اجيبش بتقول له لا انا واثقه من حالي، اذا ما جبت 98 او 97 عيب اني اكمل تدريب شو اسمه دراسه. اللي هو المهم بعد ما جاء العلامات واللي هي جايبه 75 انجنت وصار مع انهيار عصبي. البنت وابوها طلع حرام الله، وهيهم اليوم بيرد يطلعوا، طبعا انا ما بعرف طبعا عن الراديو، بيرد يطلعوا على الوزاره في رام الله من اكثر من شخص نفس الطريقه، واحد جايب 55 وساقطه، بقول لك لا انا بتجيب بنتي 80 75 77. والله يا عمي في اشي غلط موضوع، لانه استعجلوا يوم الجمعه بس الامور السريعه، هن اللي دخل بالكمبيوترات محتمل يكون في غلط من التدخيل مش من اللي بيحلوا، اللي بيحلوا المعلمين والمعلمات كفؤين جدا، بس تدخيل العلامة هي اللي صار فيها الخربشة وصار فيها الوضع هذا كليته. أنا سمعت أكثر من 10 إنهم أقسم بالله ظلم، مش ظلمات.
0: نعم.
2: الظلم على الجميع عدل، بس لما يكون الظلم على 14 يا وزير التعليم، التعليم لازم انك تنظر بشفافيه لهدول الناس، وشوف ان وضعهم قديش ان كانوا يجيبوا علامات، قديش ان بيشتغل، قديش بيشتهدوا. ليش ان هاي تحرمها؟ هي بجوز تدخل طب، لما انت اعطيتها 77 كيف بدها تدخل طب؟ ها هي خلص واثقة من كل إنسان. أختي الكريمة كل إنسان بيكون عارف نفسيته وعارف حاله إنه بينجح ولا بينجحش. فيش إنسان إلا بيعلم بوضعه بوضع أولاده أو وضع بنته إنها بتجيب ولا بتجيبش. هل الزلم هذا الله يصبح بأنوار ربي إذا سامعني لو إنه مش متأكد بيجيب لبنته سيارة؟
0: لا طبعا
2: مستحيل يجيب لها سيارة. ومثله مثال عند أبي هشام علوش براديو بسمة سمعت أكثر من 10 مناشدات وهينا من ناشد على طريق راديو حياة الرائع إنه وزير التربية إنه يفتح تحقيق بهاي القصة لأنه حرام تروح عليهم. اللي هاي جابت 55 وفي مادة ساقطة هي بتقول لك أنا بجيب 80 77 78 أجيب 55 وراتبة كمان. طب والله حرام أقسم بالله إنه ظلم كبير عليهم هاي المرة لأنه هن طبقوا كليته حط زي ما قالوا زي المقلوبة حطوا باذنجان وحطوا زي وحطوا حمص حب حطوا ظهر عليه صارت مخربشة القصة لأنه أنتوا بديتوا يوم الجمعة كله لخبطتوه مرة واحدة. ليه ما أخرتوه ليوم الثلاثة؟ ليه ما أخرتوه ليوم الأربعة؟ إحنا لا انبسطنا بالتوجيه ولا لأنه يوم الجمعة الإنسان كله قاعد بالبيت بتريع. يعني أنتوا شغلتوا بالنا وعميتوا أمارنا وربنا يرحم الشهداء خربت الدنيا أكثر. ومنقول لشادي حنون ألف الحمد لله على سلامة
0: أخوه. الله يسلمك هاني.
2: وكمان صب على أبو مصعب وعلى مؤيد جود الله وعلى خالي أبو النمير مرزوق معين الشخصية الحمد السلمان أبو خليل أبو جعصة أبو راني حميدان أبو حنفي وعيد شعب الله وأختنا أم محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي.
0: آمين.
2: وألف سلامة عليها ولجميع
0: يسلمك.
2: المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع ولشوفيريت المخفية كليتهم نقول لهم نهاركم أبيض بالصلاة على النبي
0: عليه
2: ويعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا أهلا وسهلا عيد صباحكم كله خير وبركة. مش هون القصة، القصة إنهم بتقاتلوا بسبوا على بعض. يعني في نساء وقفات بيعبوا كمان فبيقول لك يعني شو قصة البنزين والسولر وناس بتعيط بيحكوا لك فيش مصاري. تمارا بتقول خايف حد يروح يراجع بدل 90 يصير 70 هون القهر بزيادة اللي ما راح تكون بالحسبان وقتها بتراجعوا علامات انتم لا تستحقوها للأسف. بس الحمد لله اللي نجح وفرح أول يوم رجعت التربية رسبته بس كسب فرحة طلوع النتائج وفرح مع الناس أول يوم انصدم تاني يوم شعب مسكين حتى بالنتائج بتقول ما إلنا حظ. رغد السايح اللهم هجرة. داود بيقول صباح الخير حازم هيك مخنوق بدنا نطول بالنا. صفاء يسعد قلبك يا يوسف الغربة أكيد صعبة وأصحابها دفعوا ضريبتها بس والله الحال صار صعب جدا. والتعليق لتغيير الأجواء طول بالك هاي بلدك طول عبد الله طول بالك هاي عن جد طولوا بالكم هاي بلدكم طولي بالك هدول أولادك. أريج بتقول آه والله يا حازم كلنا صار نفسنا نهاجر يعني كلنا تمسكنا ومتمسكين بالبلاد لأبعد حد بس وصلنا لمرحلة بدنا نعيش. وتوتو نابلس صباحكم ورد ربنا يفرجها على الجميع. طولوا بالكم يا جماعة لو هجرنا شو الخيار اللي قلنا يعني مين البلاد اللي رح تستقبلنا شو بدنا نروح نعمل أصلا بالبلاد اللي منفكر نهاجر لإلها. صباح الخير على 2-3-7 كيف بدك تعيشي طيب بخيمة بدك تعيشي بكرفان عبين ما الحكومة بعد سنة لتعطيكي بيت وتبلش تعطيكي شوية مصاري وانت يلا دبري حالك برضو بالعقل وممنوع تطلعي من هذا الكامب اللي انت فيه إلا مرة واحدة بالشهر. يعني مش سهل مش سهل برضو الموضوع. احنا طالعين هجرة واخدين بالكم طالعين هجرة احنا يعني نعمل لجوء سياسي مثلا لسه هاي أنيال شوف شو بدكم انتو. صباح الخيرات على 2-3

يعني شفت الفرق بين صوت أنغام وأنغام؟ مين أحلى؟ أنغام راديو حياة ولا أنغام سيدي وصلك؟ مين أحلى بالأصوات؟ صباح الخير. أريج بتقولي والله يا أنغامه كله أهون من هالوضع، معلش بنعيش كيف ما كان، المهم أمن وأمان، المهم أبسط حقوقي أخذها بدون ما يعني طلعوا عيني لأخذ حقي. كل التضييقات أبو علي بيقول اللي بيعملوها علينا الاحتلال، الهدف منها التهجير، إنك تترك البلد. تمارا وين بدنا نهاجر؟ واللي بده يهاجر بده حدا يعامله منيح. وأبو علي مرة تانية بيقولنا هو الاحتلال شو بده منك غير إنه يوصلك لهاي المرحلة إنك تفكر ببيت أو إنك تترك بلادك وتهاجر فعلياً. باهرة الشيب الله يسعد صباحكم وربنا يفرجها على هالجميع يا رب. صباح الورد يا باهرة، أحلى وسهلة. أكيد يوسف بيقول لي أنغام راديو حياة، شو جاب لجاب؟ والله يروح الله يجبر بخاطرك. طبعاً هند كانت تقول لي أنغام راديو حياة يعني ف... أنغامنا أصح أنغامكم أنا. شكراً يا يوسف، أكيد حبيبة قلبي هندو. عبير بتقول والله أعيش بخيمة وأكل زيت وزعتر وما أترك بلادي. أريج بتقول أنغام راديو حياة ما بتق... يعني ما تقارن بأي أنغام. وحشة أريج، لا أنغام سيدي وصالك ولا أي أنغام موسيقية. صباح الورد أهلا وسهلا. شفتي؟ الحمد لله. صباح الفل يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا هند اللي سكتت مش أنا.

وفاء بتقول طبعا أنغامنا بكفي عندها طاقة إيجابية وضحكة بترد الروح. حبيبة قلبي يا صفاء الله يسعد صباحك. تمارا بتقول باقون ما بقي الزعتر والزيتون هاد هو. سام الله يستر والله سام إيدي على قلبي أنا لما بدي أقرأ التعليق يعني استني شوي لا خلاص تمام يعني إذا متنشين الشعب كله على رفع الأسعار ومتنشين الشعب على جميع الأزمات اللي عايشها بدهم يردوا عليهم ويرجعوا لهم علاماتهم بالتوجيه هاي أولا. أما ثانيا فعلا هو شكله في شيء بالنتائج لأنه في واحدة بلغوها إنها ناجحة وعملت حفلة وانبسطت وبعدين رجعوا بلغوها إنها غلطة مطبعية وهي راسبة. كنت عم بقول عنها الصبح كمان يا سام صباح الخير. هذا نكنيم أو اقرأ لي إياه. ست أنغام يا ساتر يا الله يسعد صباحك وصباح الطاقم المميز الرائع وصباح جميع المستمعين يا رب. ايش يعني؟ طيب اوكي ايه مون امر بس خسمة علينا. تعقيبا على كلام اخونا قبل شوي اللي قاعد يحكي عن موظفين المحطات انهم شايفين حالهم يا عمي قبل ما تحكم على الموظف اللي بيشتغل بالمحطة تعال شوف كيف ظروف شغله يكون نازل من داره وتارك أهله عشان ينزل ويقصد باب الكريم ويشتغل بالمحطة بس لما يشتغل 6 أو 8 ساعات على وقفة واحدة ويسلم فلوس عن شغل أسبوع كامل بيروح على الدار وإجري مش قادر يوقف عليهم بيقضيها على دواء للمفاصل من كتر الوجع. هاد غير إنه راسه بيروح راسه قد البابور قد ما بيقعد يحكي مع الناس ويقنع فيهم إنه مسموح للبرايفت 100 شيكل للعمومي بس 150 شيكل وعلى بطاقة الفيزا مفتوح البيع وطبعا هو ما بيقدر يغير التسعيرة لأنها محددة من الإدارة فما تلوم الموظف ودائما مجرد موظف بنفذ تعليمات الإدارة وثق تماما فيش موظف محطة محروقات بيجيب بيخلي عنده بضاعة أو يعبي للناس أقل على العكس هو أحب على قلبه إنه ينفق هاي البضاعة على البدري ويحط رجل على رجل ويرتاح ويعطيكم ألف عافية الله يعافيك. هو أكيد ما عمم بس أحيانا يعني شخص واحد بيخلينا ناخد فكرة عن الجميع فأكيد هو ما عمم. ضياء أبو البهاء يسعد صباحكم جميعا أخت أنغام وهند وصباح الخير لجميع المستمعين صباح الوطن والمواطن صباح الحرية. والله هذا موضوع ما بيعرف شو يحكي فيه ربنا يجبر بخاطر الجميع. بالنسبة للتوجيه هو الحمد لله قدموا داخل سجن مجده بال2008 والحمد لله كان ناجح مش الحال وبسبب هالوضع مو عارف شو يحكي غير يا قاضي الحاجات اقضي علينا. يعني الكل بيطلع وبينتقد بالناس على الوضع والحياة ما تقولي غير اللي بيفتعلوا المشاكل من كوكب تاني. أنا بقول نطلق حملة تحت عنوان اصلح نفسك قبل ما تصلح غيرك واحترامه للجميع. سام كل واحد حر برأيه يعني هون نحترم وجهات النظر. انت ضد الفكرة هذا اشي بيرجع لك يعني في ناس فعلا قادرة تتحمل وتعيش. تمارا بتقول أنغام هي الأصل. الله يرضى عليكي ما حدا قبلك ولا بعدك. تسلمي يا تمارا صباح الورد. شفتي كيف ام وسيم صباحه صباح الفلات يا ام وسيم اهلا وسهلا فيكي. 2379143 هيك قبل ما نطلع للفاصل واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك وربنا يهونها على الجميع يا رب.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، يعني بدي أقول شكرا لكل حدا شاركنا، لكل حدا ما شاركنا، لكل حدا عم بسمعنا. هيك هدول اللي أنا سميتهم الفئة الصامتة. صباح الخير والوردات لكم. ربنا يهدي البال ويصلح الحال، ويعني شو بدنا نقول، بتضل بلادنا والله، يعني بدكم تطولوا شوي بالكم. في شوية أزمات بتحسوها دخيلة علينا، بس إن شاء الله نقدر نتجاوزها مثل ما تجاوزنا العديد من الأزمات بحياتنا. فصباح الخير لإلكم ولكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه. بتحب نطلع للفاصل؟ والله أنا معك برضو. طب نسمعهم أغنية وبعدين نطلع للفاصل.

0: حبيتك بصمت. خايفة أقول لك أول مرة أسمعها تضربيني والله. مين هو هذا؟
1: الشامل.
0: أوكي. أنا إيه بس عن جد أول مرة أسمعها. إيه في كتير ناس بتحبه. يلا نعنشيني. يلا أغنيتنا.

الرحلة الفاصل. خلينا الرحلة الفاصل. مين ما شفتش على مين أصبح؟ أبو حريم. مين بصبح عليه؟ عزام القاضي. صباح الخير للمتابع الوفي لراديو حياتنا نعمان هواش، أو والله إنه نشمي أبو حريم. صباح الخير يا نعمان، أهلا وسهلا فيك، وصباح الخير لعزام. نروح هلأ للفاصل، وأكيد بعد الفاصل راح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا. طب هاي لازم كيف نحكي؟

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
5: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. اليوم معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش. فعليا اليوم يعني رابطين موضوعنا بالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها مع زيادة هالأزمات، وفعليا هيك بتحس الحلول مش موجودة، بس أكيد بالنهاية ربنا رح يفرجها علينا. بدنا نشوف كيف إحنا نقدر نتمسك بالأرض والثبات عليها والصبر على الظروف. سبحان الله كيف إجا الموضوع مع العديد من الاتصالات اللي قالت إنه إحنا بدنا نهاجر، إحنا بدنا نترك البلد. صباح الخير لفضيلة المفتي.
1: صباح الخير وألف تحية لك ولكل المستمعين لأسرة راديو حياة ولكل المنضمين لهالأثير، حياكم الله.
0: الله يسعد لي هالصباح فضيلة المفتي. يعني بالتزامن مع موضوعنا كيف إحنا نتمسك بالأرض أو الثبات أو الصمود بالأرض، اليوم عديد من الاتصالات بالساعة الأولى من البرنامج كانت بين الشباب اللي صار عندهم رغبة كتير كبيرة بالهجرة. فضيلة المفتي يعني ما بعرف إذا بزبط أقول إنه الناس كل واحد عنده طاقة تحمل، بس الأغلب صارت هاي طاقة التحمل عم تخلص. فاليوم رح نحكي عن الثبات بالأرض والتمسك فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. تفضل.
1: شكرا شكرا على اختيار هذا الموضوع للحديث، وإن شاء الله احنا بنضل أوفياء لديننا ولأرضنا اللي بنعيش عليها، وبنقدر احنا نوجه الناس لما يرضي الله عز وجل. يعني بداية لا ينكر عاقل والشمس ما بتتغطى بغربال ان احنا بنعيش ظروف صعبة وأزمات متعددة. ربما يعني احنا بنتحدث في حديث ديني مش معنيين نعدد الأزمات اللي بنمر فيها، لكن واضحة للعيان ولكل المواطنين ان احنا حياتنا قاسية. اغلبها اشياء اللي بتهمنا انه المحتل عم بيعتدي على ابنائنا وعلى شعبنا وعلى مقدساتنا وعلى ارضنا، واصبحت الكلفة الحياة على ارض فلسطين غالية جدا. واعتقد انه هذا يعني من نتيجة ايمانية ونتيجة طبيعية، لانه احنا مرابطين على هذا الارض الفلسطينية، وربنا بقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرباط يعني مأخوذ من الربط، والربط انه لما نعمل خيط احنا ونعقده ونربطه يعني ما بتزحزح ولا بتحرك، ومن هون معنى الرباط. يعني احنا لما بنفهم ان احنا قاعدين بفلسطين ومرابطين على هذا الارض، ان احنا لازم نربط انفسنا في هذا الارض مهما تكون الظروف صعبة، مهما يكون في محاولة لاخراجنا او لتهجيرنا او لفكنا. وخلينا نقول انه الاحتلال يسعى ويصرح على انه هدفه انه يضيق علينا ويشدد علينا عشان يدعونا للهجرة الطواعية وترك ارضنا بحثا عن حياة رغيدة او حياة اجمل. اعتقد انه احنا لن نجد اجمل من الحياة على فلسطين، وانه من اوجب واجباتنا انه احنا نعتقد ان احنا على هذا الارض بنمارس طاعة وعبادة لله عز وجل، لانه اذا احنا سمحنا لانفسنا نغادر هذا البلد معناها احنا اتخلينا عن جزء من معتقداتنا، عن الارض المقدسة، عن الارض المباركة اللي رب العالمين اناط فينا حمايتها والثبات عليها والقعود فيها. الحقيقة انه عندي انا فتوى شرعية صدرت عن سماحة المفتي بتقول انه المترك فلسطين بنية عدم العودة، يعني الهجرة المؤبدة، هذا عمل محرم شرعا، لانه هذا بدعو لتفريغ الارض من اصحابها، وهذا العمل شيئا فشيئا سيكون نتيجته انه ما نلاقي مسلم او فلسطيني قاعد في هاي الارض. طب احنا ارضنا واصحابها الحقيقة نتركها من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، من أجل رغد العيش، من أجل بعض الأموال، من أجل إن إحنا نعيش حياة فيها يعني سهولة وانبساط، وبعد ذلك لا سمح الله ندفع الثمن أن يكون الثمن يعني المخالفة الشرعية للأوامر الربانية بالبقاء على هذا الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكما أخبرنا الدين بأن نبقى متشبثين لهذه الأرض حامينها. طب يا شيخ أحمد إحنا بدنا نقعد على الأرض بس بدنا تكون حياتنا ميسرة. ما عمره كان يوم من الأيام اللي بصبر وبرابط وبتبنى وجهة النظر الشرعية بعيش حياة سهولة. يعني حياة السهولة لا مانع أن احنا تكون حياتنا فيها انبساط وتوسع وغيره، لكن هذا في الغالب الدعاء والتوسع في الحياة قد يكون باب من أبواب الفتنة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت بعض الغنائم من البحرين وقف على صلاة الفجر، فالصحابة أجوا على الصلاة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بوجههم وقال لهم: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد أحضر الغنائم من البحرين، والله ما الدنيا أو ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تتوسع الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني بمعنى من حق الإنسان أن يكون غني وحاجاته متيسرة، ومن حقه يكون زي بقية العالم كله كل حقوقه متيسرة، لكن نحن نعيش في أرض مقدسة وأرض رباط وأرض مباركة ربنا سماها في القرآن الكريم بهذه الأسماء وذكر أوصافها وبيّن أنها مهاجر الأنبياء. هنا كان إبراهيم عليه السلام، وهنا كان إسحاق ويعقوب، وكذلك يوسف، وهنا جاء محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. ولا ننسى أن موسى عليه السلام توفي وهو يدعو ربه أن يقربه من الأرض المقدسة، وهنا عاش عيسى عليه السلام حياته كلها طفولته وشباب حتى رفع إلى السماء. وهذه الأرض جبلت بدماء الشهداء من الصحابة الكرام ومن أتباعهم حتى صارت جزءا من أرض الأمة الإسلامية وأرض الدولة الإسلامية عبر خلافة الراشدة والأموية والعباسية ثم العثمانية. وهنا جاء الفرنجة يعني انبرى لهم آل زنكي وآل الدين صلاح الدين الأيوبي، وهنا جاء التتار فخرج إليهم قطز والسلطان بيبرس، وهنا جاء الاستعمار. وسيهيئ الله عز وجل لهذا الشعب بصبره وثباته وحرصه وغيرته وتمسكه على أن تكون الأيام القادمة أجمل. هنا على هذه الأرض ستفرج بإذن الله، وسيأتي أناس يملكون الأموال وسيوزعون الزكاة فلا يجدون من يأخذها للانبساط وسعة الحال، لكن علينا أن يعني نعض على جراحنا ونقبض عليها ونثبت على مبادئنا وديننا ونحسن معاملة بعضنا البعض، لأنه هاي الظروف القاسية لا تعالج بالأنانية ولا تعالج بالقسوة ولا تعالج بأنه كل واحد يرغب بنفسه عن الآخرين والمهم نفسي، وإنما تعالج بأن نتمنى للآخرين ما نتمناه لأنفسنا، وتعالج بالصبر وبالثبات اتباعا خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر أفضل الأنبياء والمرسلين والبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب بني هاشم 3 سنوات حتى أكل من معه ورق الشجر، حتى ذهب أحد الصحابة للتبول فجاء بوله على جلدة فقرقع جلدة ناقة أو جلدة غنمة فأخذها وغسلها وتقوت عليها 3 أيام. صرخ الأطفال وصرخت النساء حتى أذن الله عز وجل لهم بعد ذلك بالخروج من الشعب وبالبيعة من المهاجرين والأنصار وبالهجرة إلى المدينة، فتوسعت عليهم الدنيا ورجعوا إلى مكة فاتحين. هذه الظروف الصعبة قدوتنا فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين جاءوا على الجمال وجاءوا على البغال وجاءوا مشيا في زمن أبي بكر وزمن عمر حتى دخلت القدس ودخلت فلسطين في حاضرة البلاد الإسلامية وفي حاضرة الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وصارت أرضا تعج بالفضيلة وبالعلم وبالأدب وبالعدالة وبالرحمة. لذلك يعني بدي هاجر طيب عشان أجمع كم دولار سأعيش على المخالفات الشرعية وعلى التعري وعلى بيع الخنزير والخمر هنا وهناك، أو قد أغرق لا سمح الله في قوارب الموت التي تسقط في البحار هنا وهناك، أو أعيش في مخيمات اللجوء في بعض الدول اللي بتستعبدني لأشهر ثم تأخذ أولادي إذا أنا بدي أربيهم على الأخلاق والدين. ما اعتدنا على الفضيلة ولا على الأخلاق ولا على العبادات إلا في أرضنا وفي بلدنا، مهما اشتدت علينا يجب أن نتثبت عليها ونتشبث بها. والله عز وجل وعدنا إذا آمنا صبرنا وعملنا العمل الصالح والعبادة أن يحول الله عز وجل خوفنا إلى أمن وأن يمكن لنا قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اختبرناهم وامتحناهم. فهذا اختبار وامتحان ليرى الله عز وجل منا من الصادق. ولذلك كل أبناء شعبنا الصادقين المؤمنين اللي بيستشعروا انهم ان شاء الله يكونوا من البقية الباقية من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه واتباع الصحابة، وان يكونوا تابعين لتلك الفئة باحسان الى يوم الدين، هم اهل الاستخلاف باذن الله واهل التمكين واهل الفرج. نعم. اللي رب العالمين لن يتخلى عنهم ولن يتركهم، لكن بالايمان والعمل الصالح وطاعة الله والاخلاق الحسنة فيما بيننا نعيش كأننا شخص واحد، بنيان مرصوص، ديننا يحثنا على أن نكون كشخص واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى نعم. عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: إذا سمحت لي شيخنا، كان في نقاش، يعني الموضوع اليوم فعليا هو مكمل للساعة الأولى من البرنامج، فكان في نقاش بين المستمعين، إنه يعني إحدى المستمعات مثلا قالت إنه هي لو بدها تعيش بخيمة رح تضلها بهالبلد، ولو بدها تعيش على الزيت والزعتر رح تضلها بهالبلد، وفي منها كتير وفي مثلها مثايل من يعني، وهي مش شعارات فعليا، في كتير ناس بتحب البلد وبدها تضلها عايشة في البلد متحملة كل شيء في البلد. فكان في يعني كمان من إحدى الردود إنه هي شكلها كتير متأثرة بالمسلسلات التركية، فهذا جزء من النقاش. وجزء آخر نفس الشخص اللي علق على الموضوع إنه بيقول: ما هو يا شيخنا يعني إحنا بنقولها مطرح ما بترزق إلزق، يعني فعليا مش هيك تنقال باللغتنا. فهو عم بيحكي على أي أساس صارت هاي الفتوى كمان. تفضل.
1: يعني كل الاحترام، لا شك إنه الهجرة عبر التاريخ حصلت، كانت أمم كاملة تهاجر وقبائل كاملة، حتى فلسطين تعرضت لحضور قبائل كثيرة. يعني قبل ما نقول أول شيء فلسطين للكنعانيين وللعرب وكذا، تعرضت لبعض الناس هاجروا إليها من أجل إنها هي أرض السمن والعسل واللبن، وهذه الأرض المقدسة اللي الكل بتقاتل عشانها لأنها أرض البركة، ومنها بهدوءها يهدأ العالم كله بسكينتها وطمأنينتها، وإذا اشتعلت يشتعل العالم كله. وكل العالم والعقلاء بيعرفوا مكانة هاي الأرض المقدسة ومكانة فلسطين بالذات بين العالم كله. هذه البقعة الجغرافية الصغيرة هي يعني أصل العالم كله هدوءا أو حربا. اثنين، يعني اللي بهاجر، سيدنا النبي هاجر من مكة لما أخرج منها وكان يطارد ويراد له القتل، وقال وهو يقف على مكة على تل من تلالها: والله إن أحبك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ما يميز مكة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز به فلسطين، المسألة العقدية إنها أرض فلسطين، أرض تنزل الرسالات والنبوات على الأنبياء والمرسلين. اثنين، أرض فلسطين يميزها إنها أرض مقدسة، فهي فيها المسجد الأقصى وفيها مكان مقدس. أرض فلسطين يرتبط فيها أهلها اللي عاشوا فيها وعاشوا بين زقاقها ارتباط وطني وارتباط تاريخي. الآن أنا بدي أدور على رزق خارج فلسطين، إذا أنا بدي أهاجر أو بدي أخرج من فلسطين لدراسة أو لطلب علم أو مثلا لعمل أو لعلاج، هذا جائز بشرط أن تكون النية منعقدة على العودة، لكن أخرج منها بنية عدم العودة وأبحث عن الرزق، فالله عز وجل تكفل لنا بالرزق في فلسطين. أعتقد إذا أراد العدو أن يجوعنا ممكن نجوع، لكن أعتقد لا أحد يبيت من غير عشاء رغم كل الظروف. الأرض فلسطين أرض مباركة، القليل فيها يصبح كثير والرزق فيها حاصل، وإن كان يعني الشباب يريد أن يتزوج والشباب هناك محاولة وسعي حثيث للوقوف أمام الشباب وأمام رغباتهم، خريجين كثر ما في وظائف، محاولة لإغلاق الطرق أمام الشباب. نحن مع حاجة الشباب بدهم يتزوجوا ويأسسوا بيوت، وأنا بناشد الجهات المسؤولة إنها تحاول يعني تعمل مشاريع عمل، تحاول تنقذ، تتصل بالعالم كله من أجل أن يبقى الشباب في فلسطين، تهيئ لهم فرص عمل حتى في دول عربية أو إسلامية قريبة. لكن بالعودة يعني يعمل ويرجع، يعمل ويكافأ، يشتغل في وظيفة وفي العطلة الصيفية يرجع إلى بلده. لكن الهجرة وترك البلد هذا لا يتجرأ على ذلك إلا من أراد الدنيا، ونحن نقول الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، نريد منها ما يعيننا على رضوان الله.
0: نعم.
1: وعلى التقرب من الله عز وجل أكثر. لذلك سيدنا النبي اللي أخرج من مكة بعد 8 سنوات رجع لمكة فاتحا، ودخلت مكة في الإسلام وكسر منها الأصنام، وقال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة. لكن من كان يتعرض لموقف شديد دعا إلى الخروج يخرج ويرجع، لكن أن يخرج بنية عدم الرجوع فهذا لا يليق بالمؤمن المرتبط بهذه المقدسات وبهذه الأرض. وهذا من أوجب الواجبات اليوم، أن نبقى في أرضنا نحافظ عليها ولا نتركها للناس اللي بيجوا من كل العالم بدهم يسكنوها ويسيطروا عليها ويستعمروها، وهم لا حق لهم فيها، وإحنا أصحاب الحق نتركها لمين؟ فلذلك اليوم تشتد الظروف، لكن علينا أن نكون قدر تلك الشدة بالثبات والصبر واحتساب الأجر من الله، ونبقى فيها ثابتين مرابطين. ومن مات من شعبنا مات شهيدا مرابطا يجري عليه عمله إلى يوم القيامة لا يتوقف الأجر. فإحنا بدنا نتعاون مع بعضنا البعض بمسؤوليتنا وبرقبتنا وبديننا وبإيماننا ومع الدعاء، ونثبت في اللحظة الأخيرة، لا أقول في وقت متأخر أحدد بوقت، لكن هذا بيد الله عز وجل، لكن بقدر ثباتنا وتمسكنا بديننا يعجل لنا ربنا فرجا ومخرجا قريبا، يعيننا على أن تكون الأيام القادمة أجمل وأحلى، وإن شاء الله ينكفئ عدونا ويرجع ويبوء بالخسران، ويبقى المسلم الفلسطيني رافع الرأس وله كل الحقوق بثباته وبقيامه بشرع الله. الفاتورة خارج البلد كبيرة، ويدفع ثمنها الإنسان من دينه ومن تربية أولاده، والله لو سعد كل السعادة المظنونة لا تكون تماثل لحظة سعادة في طاعة الله وبالثبات على الأرض وعلى المقدسات اللي رب العالمين أمرنا بالحفاظ عليها والانتماء إليها والبقاء حولها.
0: طب شيخنا، كيف إحنا ممكن يعني نوازن ما بين الصبر على البلاء وإنه يعني نضلنا مرابطين بالبلد، وشوي نحاول نغير مثلا الواقع اللي عم نعيشه أو ظروفنا، خلينا نحكي سواء كانت الاقتصادية وغيرها، يعني لواقع أفضل أو الحياة أفضل مثلا؟
1: يعني لا شك انه الموازنة مطلوبة. احنا ما بنقول للناس ابقوا في الارض وموتوا، احنا بنقول لهم الايمان بدعينا والدين بدعينا للبقاء على ارضنا ونتمسك فيها ونستشعر الاجر والثواب اللي بيجينا من هذا العمل، هذا لا خلاف عليه. لكن برضو في المقابل يعني أصحاب القطاعات الخاصة والعامة وأصحاب الأموال والمسؤولين عن البلد والوزارات كلهم مطالبين بوضع خطط لتثبيت الشباب وتثبيت الناس على الأرض والسعي إلى أن يبقوا متمسكين فيها. يعني من أعظم الواجبات علينا بالمجموع وبالمفرد وبالكل إنه إحنا نهيئ الحياة سهلة، بمعنى يعني مثلا اللي بده يبني أنا أدفع باتجاه أنه يهيئ له أنه يبني على أي أرض يملكها ويخفض عنه الرسوم والرخص وما إلى ذلك، ونحاول نمدله شوارع إذا استطعنا أو نعمل طرق يعني ولو بالحد الأدنى. الشباب نوفر لهم فرص عمل، إحنا أبناء العائلات ذكورا وإناثا نسعى إلى ترك كثير من الفشخرات والمظاهر المتعلقة بالأعراس، ونهيئ لشبابنا يتزوجوا من بناتنا بطرق شرعية بطرق حلال بالمهر الذي لابد منه، ونتقلل من كثير من المظاهر اللي بتروح للشيطان. احنا واجبنا نخطط لبقائنا على ارضنا وتمسكنا بديننا، عشان احنا كل ما يعني ما

0: على الدين وعلى الفضيلة، عدد الفلسطيني بيكون أكبر، الفلسطيني يتمسك بدينه، الفلسطيني سلاحه، صدر العامر بالإيمان.
1: وهذه أرض الرباط ويجب الرباط فيها فعليا. نحكي شوي يعني قبل الختام عن موضوع الرباط والبقاء بالأرض.
0: نعم، لا شك أنه زي
1: أو
0: ما قلت
1: يعني مكانة الرباط والثبات
0: أنا
1: بالشريعة
0: بأكد على
1: الإسلامية.
0: أنه الرباط هذا أفضل الأعمال، وهو يعني يكاد يكون أجره عظيم جدا، مش يكاد بل هو حقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أرض فلسطين بكافة مناطقها هي أرض للرباط، وهي

0: يعني بمعنى اللي بيمسك بدينه وبتربية أولاده أخلاق وتربيتهم على الأخلاق والحفاظ على البقاء في هذا الصغر هو بيعمل أفضل الأعمال عند الله عز وجل. لذلك إحنا لا ننسى أن فلسطين سميت عبر التاريخ بأنها أرض الرباط وأنها أرض وقف إسلامي وهي أمانة في أعناقنا أن لا نتخلى عنها وأن لا نبيعها مهما يعني بعض الناس تخاذلت أو سقطت. لازم إحنا نبقى محافظين على هذا الواجب الشرعي والديني ونعتبر نحن بنقوم بأهم مهمة في هذا الوقت وأوجب الواجبات علينا أن نتمسك بأرضنا ونتمسك فيها ونحاول أنها تكون مصبوغة بصبغة الأخلاق والإيمان والدين عشان رب العالمين ينزل علينا نصره ورحمته وبركاته وهو لن يتخلى عنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
0: شكرا، حياكم الله. شكرا،
1: أهلا وسهلا بحضرتك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا هيك مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياد دوت بي اس واللي معنا منذ ساعات الصباح الباكر. يا صباح الورد.

طبعا اكيد صباح الخير للي يعني لتمارا وعبير كمان وسام وام العبد كانوا عم يعني مشاركونا بفقره المفتي. صباح الخير لكم مستمعينا، واكيد طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم هيك بدقائق الاخيره من البرنامج.

كان عندنا تعليق من هشام، بيسعد صباحك وأوقاتك يا أنغام، صباح الخير لطاقم راديو حياتي، يحق للطالب أنه يراجع العلامات وربنا يفرجها على جميع. أبو علي يحق له ذلك كمان بيقولنا صباح الخير، عم برجع للتعليقات بما أنه كان أدائي متردي. صباح الفل لخالد أوسكار كمان، يسعد صباحكم.

0: Sen أشهد. أنا أعتذر، شكرا، حاضر. طيب استنى شوي، ايش طلعيني طلعيني موسيقى عشان اركز، انا فكرت بدي اعتذر من ال اوكي. جهزي لهم اغنيه بسرعه. ايش افهم انا يعني؟
1: هي فاهمه مثل عين الشمس.
0: لا والله استني، ما في شو اسمه؟ ليش؟ يعني ضروري؟ عن جد انا زعلت، كثير تضايقت.

0: ايه انفقست خلص بكره بقول لهم وهيك هيك لازم يعني هيك هيك لازم ارجع احط ستوري الخميس في حال ما كان يا جماعة الخير يعني انا يعني هلا قالت لي هند انه ما في برنامج يوم بيوم يوم الخميس فانا كثير فانا تضايقت الصراحة
1: هلا ما
0: للاسف معناها لازم تحطوا لي يوم بيوم اليوم ساعة زيادة يوم الاربعاء ساعة زيادة تعويض عن وقتي يوم الخميس عن الساعتين طيب يا جماعة الخير بكرة بنكمل حديثنا هلا صار وقت اسمع تضايقت انا حاليا تضايقت نعمل اشي حلو ان شاء الله بس انا اطالب بالتعويض ممكن تمدوا لي البرنامج ساعة اضافية لا سمحتي يوم الاربعاء على الاقل طيب ساعة اضافية يعني ساحره احس انه في شيء ناقصني بس ساعه اضافيه ما بتعمل شيء بالهواء يلا هلا صار وقت مستمعينا الكرام نقول لكم ديروا بالكم على حالكم انتبهوا على حالكم كثير منيح على صحتكم طولوا بالكم للي واقفين على الكازيات بدنا نروق بدنا نحط لكم اياها هاي فطولوا بالكم عن جد بدنا نروق ديروا بالكم على حالكم على صحتكم إن شاء الله أنا بشوفكم بكرة على خير بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحية يوم بيوم بكرة بدي أعمله مع الناس على الأغلب إن شاء الله ديروا بالكم على حالكم انتبهوا كتير منيح على صحتكم وأكيد إحنا راح نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي، تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: الناجح يرفع ايده.
11: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: إنها الساعة 12 ظهراً.
12: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيداً و 174,023 مصاباً منذ 7 من أكتوبر للعام 2023. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة الاعتقالات في شمال الضفة الغربية باعتقال أكثر من 20 فلسطينياً بينهم سيدة خلال اقتحامات متزامنة طالت عدداً من المدن والبلدات في إطار عمليات الدهم والاعتقال المتواصلة. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين عن 60 أسيراً ومعتقلاً من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج. يتوجه اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستعمرون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ عام 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات، ما يعكس تصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين خلال العام الجاري. تستضيف العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات فنية تمتد لثلاثة أيام من 4 حتى 6 من أغسطس المقبل بين لبنان وإسرائيل في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري وبحث توسيع ما يعرف بالمنطقة التجريبية ومعالجة القضايا الحدودية العالقة. قدمت عمان مقترحاً لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سر أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك بيت فوريك سالك عورت سالك للداخل للخارج عفواً وللداخل تفتيش طريق البذان سالك دير شرف سالك للخارج حاجز 17 السالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
9: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
14: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
15: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
16: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
17: لا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. من أول

0: الجامعية مكانك فيها.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
3: بندورة حمراء صلبة.
2: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: الساعة الآن الواحدة ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيداً و 174,023 مصاباً منذ 7 أكتوبر للعام 2023. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حملة الاعتقالات في شمال الضفة الغربية باعتقال أكثر من 20 فلسطينياً بينهم سيدة خلال اقتحامات متزامنة طالت عدداً من المدن والبلدات في إطار عمليات الدهم والاعتقال المتواصلة. يتوجه اليوم الثلاثاء الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستعمرون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، وأسفرت عن سقوط الشهداء الفلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات، ما يعكس تصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين خلال العام الجاري. تستضيف العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات فنية تمتد لثلاثة أيام من 4 حتى 6 أغسطس بين لبنان وإسرائيل في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري وبحث توسيع ما يعرف بالمناطق التجريبية ومعالجة القضايا الحدودية العالقة. قدمت عمان مقترحاً لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاس عن رغبة تل أبيب الشديدة في استهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة داخل إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية لا تسمح لإسرائيل بتنفيذ هذه الضربات في الوقت الحالي. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز سرة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، بيت فوريك سالك، عورتا سالك، طريق البدان أيضا سالك، دير شرف أزمة للخارج، المربعة مغلق، عقرب سالك، بورين مغلق، حاجز 17 تفتيش عشوائي. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.10.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساء. حاله الطقس، الارصاد في درجات الحراره، حتكون الاجواء حاله الطقس على راديو حياه.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية. ومقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة، هدم منازل واعتقالات وإصابات أيضاً. أيضا في الثانية لهذا اليوم نتابع آخر التطورات الميدانية.

إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية نابلياس قضاء محافظة قلقيلية. جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منشآت سكنية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قرية المغير قضاء رام الله. في التطورات الميدانية لليوم أيضا لازلنا نتحدث عن الاقتحامات المستمرة للاحتلال لمدن وقرى مختلفة في الضفة. جيش الاحتلال اقتحم أيضا منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل وقام بإطلاق قنابل الغاز اتجاه المواطنين. أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع إخطارات هدم في منطقة أبو جورج في جنين. بجانب الاقتحامات، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا بعد إيقاف مركبته على مفرق بلدة عناتا بالقدس المحتلة صباح هذا اليوم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن التحول البنيوي المستمر في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر وبدء جريمة الإبادة الجماعية أشار إلى أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي. السجون الإسرائيلية تحولت إلى ميدان مركزي للقتل للتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. أوضح النادي أيضا في ورقة حقائق قدمت حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من العام 2026، ويشار قبل الاستكمال إلى أن اليوم في أغلب محافظات الضفة تكون هناك وقفة لأهالي الأسرى أيضا لتسليط الضوء بشكل أكبر على قضية الأسرى. نشير إلى هذه الورقة التي تحدثت أن الاعتقال لم يعد يقتصر فقط على تقييد الحرية وإنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني. أشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة يعني النصف الأول من العام 2026 تحدث عن توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع الغير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري.

إذن أيضا في الثانية لهذا اليوم لازلنا نتابع وإياكم بآخر التطورات الميدانية. إذن نتحدث مستمعينا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدن مختلفة بالضفة الغربية. اليوم في الثانية أيضا نتحدث عن العديد من المواضيع وأهم الملفات لهذا اليوم. نتحدث فعليا عن ملف محلي. هذا الملف هو يتحدث عن موضوع نقص المياه أو أزمة المياه مستمعينا الكرام في بلدة تل. وصلتنا العديد من المناشدات من أهالي قرية تل والذين ناشدوا سائقي تنكات الماء في نابلس والقرى المجاورة لنقل المياه في بلدة تل والتي تعاني نقصا شديدا منذ أكثر من أسبوع. سوف نسلط الضوء في الثانية لهذا اليوم على هذا الملف المحلي فعليا ونتحدث عن سبب شح المياه في بلدة تل.

0: إذن ينضم لنا الأستاذ حازم عصيد عضو مجلس قروي تل للحديث أكثر عن هذا الموضوع. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: حياك الله خيتي.
0: الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: أستاذ حازم، وصلتنا مناشدات من قرية تل، الأهالي بيناشدوا سائقي يعني تنك المي في نابلس والقرى المجاورة لنقل المياه لتل فعليا، و يعني الحديث أن بلدة تل تعاني نقص شديد منذ أكثر من أسبوع في مشكلة المياه. يعني نحكي أكثر بالموضوع بالتفاصيل، شو سبب هاي المشكلة؟ تفضل.
1: إحنا بصراحة يعني إذا تكلمنا عن أزمة المياه،
0: نعم،
1: صعب نقول إنه أزمة المياه صلها فقط أسبوع. أزمة المياه صلها ما يقارب الشهرين عندنا إحنا
0: في بلدة تل، شهرين في أزمة مياه.
1: صحيح. في بعض المنازل 40 يوم ما وصلها ولا قطرة ماء.
0: 40 يوم من غير قطرة ماء، يعني ما فيش ضخ، ما فيش.
1: إحنا حاولنا قدر الإمكان. إحنا أصلاً كمية المية في الأساس اللي بتجينا أو هي اللي حصتنا من سلطة المياه 500 كوب يومي. على زيادة السكان هي كمية قليلة.
0: 500
1: من شهرين صار يجينا ما يقارب 200-150، أحيانا ما تيجيش بالمرة، أحيانا يجي 300. فمن المصدر كانت المي تيجينا ضعيفة. فكنا نوزع الأدوار على الحارات عنا. ولما بتكون المي ضعيفة بتقعد أحيانا بعض البيوت شهر تيجي على الدور. جديد آخر فترة،
0: نعم،
1: من أسبوع قطعت المي إطلاقا من المصدر. بير بيتيفا وقف بحجة عطل المضخات فيه، وأخبرونا سلطة المياه إنه هاي الأزمة ممكن تقعد شهر.
0: سلطة المياه خبروا إنه هاي الأزمة ممكن تضلها لمدة شهر، إنه المضخات
1: صحيح عبين ما يصلحوا البير الارتواز اللي في بيتيفا. صحيح.
0: يعني احنا بنحكي الاعتماد الاساسي على بير بيتيبا فعليا.
1: احنا الاعتماد الاساسي لتل هو بير بيتيبا وبير كادوميم. بير كادوميم صار له فتره اللي هو مكروت، صار له فتره ما بيشتغل زي ما قلت لك من شهرين. كانت تجينا الميه ضعيفه من بير بيتيبا. صحيح.
0: يعني احنا
1: وقف بير بيتيبا فاصبحنا احنا بلا مصدر ماء اطلاقا.
0: بلا مصدر ماء اطلاقا. طب كيف بتدبروا حالكم؟ يعني انت عم تحكي لي عن بيوت لها 40 يوم فيش فيها قطرة مي، طب كيف بتدبروا حالكم؟
1: يعني بالامس احد المواطنين كتب، وبتوقع انتم متابعين الصفحات، كتب انه جاب تنك مي ب 160 شيكل. ليش؟ لانه ما في موجود مي لا بصرة ولا بتل، فاضطر صاحب التراكتور يروح يجيب تنك المي من دير شرف.
0: تنك مي من دير شرف لبيته بتل 160 شيكل.
1: 160 شيكل كلها. احنا ما بنقدر نلوم صاحب التراكتور، احنا بنلوم المسافة اللي راح جاب منها المي. لانه ما كان متوفر مياه الا في دير شرف. وصاحب المنزل اللي صار له مقطوع فترة طويلة اضطر انه يجيب 3 كوب مي ب 160 شيكل.
0: 160 شيكل.
1: فاحنا بنحاول يعني ناشدنا اخواننا في بلدية نابلس انه مقطورنا وصلوا لنا نقطة مياه، نقدر نساعد المواطنين على الاقل انه يجيبوا تنك المي بسعر يكون مقبول
0: اقل.
1: احنا مراعين ظروف الناس ووضع الناس. حتى ب 80 شيكل انا بوجهة نظري تنك المي هو يعتبر مبلغ كبير على ظروف الناس الحالية.
0: يعني انت بدك تدفع 80 شيكل، بدك تدفع يعني للشوفير اللي جاب لك يعني صاحب.
1: صحيح. صحيح. بس مو حتى ب 80 مش متوفر التنكات، ما في كمية مي واصلة اللي نقدر احنا نعبي لكل المواطنين حتى لو ب 80 شيكل. ما في كمية مي.
0: ما في كمية مي.
1: كمية المي امبارح مثلا على سبيل المثال بالامس اجانا 18 كوب.
0: 18 كوب.
1: 18 كوب. يعني 6 تراكتورات في 3 كوب كل تاني. اعطيناهن لست مواطنين من اصل 1000 مواطن بحاجة لمي.
0: من اصل 1000 مواطن بحاجة لمي. قدرت توفروا لست مواطنين.
1: مواطنين.
0: يعني احنا بنحكي عن بلدة تل انه إلها شهرين بتعاني من مشكلة المي، كان من الاساس اصلا الكميات اللي عم توصل 500، حكت لي صحيح؟
1: ال 500 اللي هي الحصة الاساسية.
0: الحصة الاساسية بس حاليا مع زيادة العدد بطلت تكفي.
1: مع زيادة العدد لو وصلتنا بطلت تكفي، فما بالك لما صار يجينا فقط 150 و200 و300 وكل يوم يجينا أقل فأقل. تسببت أزمة متراكمة، ونهاية الأزمة المتراكمة فوجئنا بقطع المي إطلاقا.
0: قطع المي بشكل نهائي بسبب عطل المضخات
1: في بير بيتيبة.
0: طيب يعني شو الحلول برأيك؟ شو ممكن حاليا ينعمل غير أنكم تواصلتوا مع البلدية؟ كيف وشو كان الردود كمان؟
1: تواصلنا بصراحة مع الارتباط الفلسطيني. الارتباط الفلسطيني تواصل مع الجانب الآخر اللي هو الجانب الإسرائيلي. الرد كان يعني للأسف أنه إحنا الكمية اللي بتزيد اللي ممكن يعطونا إياها اللي هو بير المكروت اللي هو كدوميم يعني.
0: هذا إذا زادت
1: بديل بدل بير بيتيبة.
0: ولما تواصلتوا مع بلدية نابلس كان في رد بشكل مباشر ولا كيف؟
1: بلدية نابلس مشكورين، حاولوا إنهم يعني يساعدونا في نقطة مية، قالوا لنا إنها موجودة عند مخيم عين بيت الماء نقدر نعبي منها تنكات. بس هذا الإشي مكلف على المواطنين، ليش؟ لأن المسافة بعيدة.
0: برضو في
1: يعني راح تنك العشرة كوب بده يوصل تل ب 300 شيكل و 350 شيكل.
0: يعني والناس ما يعني في ظل هاي الظروف صعب عليها هاي المبلغ فعليا، صح؟
1: نعم،
0: يعني الناس في ظل هاي الظروف الصعبة كمان ما راح تقدر تدفع هذا المبلغ.
1: طبعا طبعا الناس الله يعينها. احنا طبعا ناشدنا المحافظ وتكلمنا معاه ايضا، وعد انه يعني يعمل على حل الإشكالية، ومتوقع كل الجهات الرسمية بتعمل على انه ان شاء الله نقدر نحل المشكلة.
0: طب حاليا احنا بنحكي يعني تقريبا يعني اكثر من 1000 هيك نسمة بتل ما عندها مي.
1: احنا تل فيها 1200 اشتراك ماء.
0: 1200
1: 1200 اشتراك.
0: تمام.
1: وبعض الاشتراكات بتغذي اصلا لثلاث دور.
0: كمان
1: يعني لسه الاشتراك ما بغذي لدار واحدة، في عندنا بجوز 300 اشتراك. كل اشتراك بغذي لبيتين او لثلاث بيوت.
0: طيب والكميات المي متوفرة قليلة؟
1: المي المتوفرة تكاد معدومة حاليا، سابقا كانت قليلة، قلت لك على مدار شهرين كانت تجينا قليلة، حاليا المي معدومة صفر
0: فعليا.
1: يعني احنا اذا بنظل بعد اسبوع صدقا راح نواجه ازمة مش طبيعية.
0: طبعا يعني الناس يعني مرة تانية، بس يعني قبل ما اختم معك، فعليا يعني الناس كيف عم بتدبر حالها اللي ما عنده مي؟ طب شو عم بيعمل؟
1: يعني انا راسلوني كثير
0: الناس. شو عم بيعمل
1: بعض
0: الناس؟
1: المواطنين صار لهم ما يقارب اسبوع واسبوع ونص بيستخدموا المياه المعدنية حتى للوضوء وللامور الاخرى،
0: وهي برضو تكلفة.
1: بيستخدموا مياه معدنية بيشتوها من الدكاكين.
0: برضو هاي تكلفة على المواطن حاليا في ظل كل هاي الظروف.
1: كثير من الناس برضو ناشدت ما في تنكات يجيب لهم مي، لأنه المي أصلا مش متوفر.
0: كمان في مشكلة بالمي، صحيح. يعني ربنا يبدل هالحال. رح نضل إحنا متابعين معكم موضوع أزمة المي بتل أستاذ حازم. شكرا لتواجدك معنا.
1: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، وإحنا بنشكركم إنكم سلطتوا الضوء
0: واجبنا
1: على هاي الأزمة اللي إحنا بنتمنى إنها تزول هي وهالاحتلال اللي جاسم على قلوبنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله واجبنا. شكرا شكرا،
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. أيضا مستمعينا الكرام، بالأمس كان الزميل سامر خويري بلقاء مع مجلس قروي برقة الأستاذ سامي دغلس، وأيضا تحدث عن أزمة مياه حادة بتهدد عشرات القرى والبلدات شمال محافظة نابلس، من ضمنها شفنا بلدة تل، والسبب في ذلك أيضا هو توقف الضخ من بير بيتيبة فعليا، واللي بحاجة لشهر لتصليح هاي المضخات. وهذا التوقف فعليا هو إجا بظروف معيشية واقتصادية صعبة، مش بس عم بتعيشها قرية برقة ولا بس عم بتعيشها قرية تل، أيضا القرى الفلسطينية شمال محافظة نابلس، وبالتالي هذا الموضوع عم بيزيد من معاناة المواطنين وعم بيعمل أزمات اجتماعية وإنسانية نتيجة للنقص الحاد في موضوع المياه.

0: إلى ملفاتنا الأخرى مستمعينا الكرام. الآن الشأن الإسرائيلي. إذن كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية. أصدر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس أيضا. وفي الشأن الإسرائيلي لازلنا نتابع عن الزيارة لنتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء ترامب، وهنا نتحدث عن العديد من الملفات التي من المقرر أن يتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، ولكن هناك تباين حاد في وجهات النظر العسكرية والدبلوماسية بشأن مصيرة حالة اللا حرب واللا سلام أيضا مع إيران. هل سوف تعود الحرب أم ستبقى الأمور على ما هي؟ دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: في زيارة تحمل أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. لقاء يأتي بينما تتنافس الدبلوماسية والتصعيد في رسم ملامح المرحلة المقبلة. تقول تقارير أمريكية وإسرائيلية إن زيارة نتنياهو تضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات وسط مساعي تل أبيب للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. في هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية بشأن أنشطة نووية إيرانية في موقع جبل فأس، مع التأكيد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي وأنها لا تفاوض بنية حسنة في وقت تتمسك فيه إسرائيل بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران باعتباره شرطا أساسيا لأي تفاهم مستقبلي. لكن في المقابل يواصل الرئيس الأمريكي الرهان على المسار السياسي، ووفق تصريحات نقلها موقع أكسيوس قال ترامب إن واشنطن تجري محادثات عميقة مع إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذ لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وعدد من الوسطاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى إحراز تقدم في الاتصالات في محاولة لخفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار التفاهمات. وفي واشنطن كشفت شبكة ABC نيوز أن ترامب أرجأ توسيع العمليات العسكرية مجددا بعد نقاشات داخل البيت الأبيض تناولت كلفة التصعيد وتداعياته، فيما حذر مسؤولون أمريكيون بحسب وول ستريت جورنال من محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي في مقابل استمرار امتلاك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي خضم ذلك تتقاطع في واشنطن ضغوط إسرائيلية لتشديد المواجهة مع مساع أمريكية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة في وقت قد تحدد فيه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو اتجاه الأزمة مع إيران خلال المرحلة المقبلة.
0: إذن مستمعينا الكرام، في الثانية أيضا لهذا اليوم وفي الملف ما قبل الأخير نتحدث عن تقرير مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز. هذا المقترح كان قد حظي بدعم إقليمي. إذن عمان قدمت مقترح مدعوم إقليميا إلى إيران لتأسيس آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تمنع سيطرتها المنفردة عليه وتقوم برفض رسوم طوعية مستوحاة من نموذج مضيق ملقى، والذي يتزامن ذلك مع مشاورات إيرانية سعودية عمانية لتعزيز أمن الملاحة ووسط هدوء حذر بالمنطقة أيضاً.

0: إذن روما تستضيف محادثات ومباحثات أيضا إسرائيلية لبنانية جديدة لتثبيت الاتفاق الإطاري. مستمعينا الكرام،
1: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملا يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلا من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
0: إذن مستمعينا الكرام، قبل الختام ننتقل الآن لدائرة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيره.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية وجو شديد الحرارة أيضا وجاف في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل ويبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيلة 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. أيضا مستمعينا الكرام، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، تحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. عدم إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، وأيضا نصحت دائرة الأرصاد الجوية بالإكثار من شرب الماء والسوائل. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض، يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شوفي ما في، شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الناجح يرفع ايده.
5: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
6: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
0: إنها الثالثة مساءً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. قال نادي الأسير الفلسطيني إن التحول البنيوي المستمر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. لقيت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام مسرعها فجر هذا اليوم إثر حادث دهس وقع في بلدة اليمون غرب جنين بمركبة غير قانونية. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 6 دنومات و271 مترا مربعا من أراضي بلدة قباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. أقام مستعمرون اليوم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة يسوف شرق محافظة سلفيد. شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على خطورة تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين عزل وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد. وصلت إلى 225 حالة اعتداء و152 حالة اقتحام للمدن والقرى الفلسطينية خلال أسبوع واحد بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أدانت مصر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واحتجاز الطلبة والعاملين في داخله. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات التي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن وقيادته وحكومته وشعبه أيضا، ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي باحتلال مخيم للاجئين إضافي بالضفة الغربية والقيام بتهجير أهله على غرار جنين وطول كرم، كما ألغى أمرا إداريا بإبعاد مستوطن متورط بجرائم عنف واعتداء جنسي ضد الفلسطينيين، مؤكدا توسيع العمليات الهجومية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع سر أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، بيت فوريك سالك، عورت أزمة للداخل، طريق البدان سالك، ونتحدث عن المربعة مغلق، بورين مغلق، كذلك عقربة في هذه اللحظات سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائره الارصاد الجويه يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبليه، شديد الحراره في بقيه المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف اخر على درجات الحراره. اما لبكره فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروم الجامعية.
4: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون موجود معنا على اللايف طبعا الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. من مسي عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف ما فيش أزمات الكازيات، هيك إن شاء الله تكونوا مبارح كمان كلكم عبيتوا كلكم استفدتوا من وقت هالقرار.
1: بتمزحي ولا بتتخوتي انتي؟
0: لا يعني نص نص
1: بالبلد ولا مش بالبلد انتي؟ مش
0: انه نص نص. انا صراحة مبسوطة لاسكندر انه مبارح اسكندر بعد 3 ساعات تقريبا عبى، يعني كان حرام كتير بيعاني وكتير عم بستنى انه لا يوصل دوره ويعبي الديزل. مبارح حبه
1: فرنت الجوال زهق ترن ترن
0: ترن برن علينا عشان نسليه، سلينا امبارح بهالوقفة حرام اخر اشي يعني عبا. ان شاء الله الناس يعني اغلب الناس تكون عبت. خلينا نحكي بس انا طبعا اول اشي نمسي على رائد اكيد، بس انا ليش يا رائد شفت ان الناس بيحكوا ان الكازيات سكروا قبل الساعة 7 الصبح انه لانه خلص اللي عندهم، يعني مش المفروض في كمية منيحة
1: حتى ميني ساعتين مش قالوا من السبعة الساعة 9 كان مخلص كل اشي امبارح بالليل مثلا، يعني يعني مش كل يعني الهدى سكر هو لانه صارت طوش عنده مثلا
0: يعني لا تعليق على الطوش تبعت امبارح،
1: يعني اللي كانوا مستمرين المصري كان حتى تحديدا تبعون السيرفيزات اللي هو السولار كان يعني ضلوا مستمر لتاني يوم. الشك بعد ال 11 كذا بلش
0: ايوه
1: اظن سولار اشي مع بنزين او سولار لحال، بعدين صارت شويه من التميمي برضو الصبح ما
0: يعني مش كلها مره انه ضل للصبح يعني
1: لا مش الكل
0: يعني حتى يمكن ولا
1: في
0: وحده
1: في في ف اليوم ازمه كبيره برضو نفس الشيء موجود.
0: انا صراحه انتبهتش وانا نازله عشان اكون صريحه،
1: يعني الصبح زي ما شفنا عندك المصري كان
0: وعبال مصر الوطني للتكاسي
1: المصري تكاسي
0: بس ما شفت انا ازمه وانا جاي. معقول فش يعني بنزين؟
1: بعرف ما انا منزلت
0: خلصوا يعني
1: طلع من الشباك بتلاقي فيه سيارات موجوده صح.
0: بس انا لما نزلت قبل شوي صراحه ما كان
1: والمصري كان في يعني في سيارات لهلا في سيارات واقفه او تحديدا
0: بعدها نفس الازمه فش نقص شوي ما هديو شوي.
1: أنا شايف إنه الأزمة زي ما هي
0: عم تتفاقم، يعني الأزمة
1: زي ما هي
0: تتفاقم
1: زي ما هي
0: زي ما هي،
1: يعني امبارح بعد ترتيب وجهد ومن 7 للـ7 وتصير طوشة طويلة عريضة في الهدى
0: صراحة يعني إشي أوفر امبارح
1: اضطر يسكر.
0: عايش عايش عايش إذا حدا إجا قبلك حدا أخذ مكانك حدا تجاوزك، طب عيب عيب إنه نوصل توصلوا لهاي الدرجة تعملوا طوش عشان بنزين. إحنا لسه بنحكي عن بنزين، لو إشي أكبر من هيك شو عملته؟ فلا تعليق صراحة على المشهد مبارح. بخصوص سؤالنا اليوم صراحة اليوم رح نخلي رائد يتبعنا على الكومنتات لأنه أنا جوالي مع عبود، فرح نخلي رائد اليوم يشيك على التعليقات. بس سؤالنا اليوم بيحكي إنه لو إحنا منحب أسئلة هاي، لو كان القرار بإيدك، فلو كان القرار بإيدك هيك يعني خلينا نتخيل لو كان القرار بإيدك شو الخدمة يلي بتخليها مجانية ليوم واحد فقط؟ هيك نقعد نتخيل خدمة معينة مثلا ممكن احنا شايفين سعرها كتير اوفر كتير غالي ما بتستاهل سعرها، خلينا نحكي فشو الخدمة يلي لو كان القرار بايدكم تعملوها مجانية لمدة يوم واحد؟ اكيد على 2379143 واللايف كمان.
1: تمام خلينا اروح لل
0: يلا نروح
1: للعبد محمد بتمس علينا يسعد هالمساء، وفاء محمود بتمس علينا يسعد هالمساء، أبو علي مسيم يسعد مساكم يا رب. أكيد خدمة النت.
0: حلو.
1: عبد الرحمن
0: النت بالعلال يا بلح الأسعار.
1: عبد الرحمن الخروف مس علينا والقرار ممتاز تخصيص كازية المصري العمومي هيك أسهل
0: جد. طب يعني أصحاب التكاسي مبسوطين من هذا القرار إنه يعني في أزمة بتلاحظ
1: بقول لك بدنا كمان واحدة تنتين يكون في تنتين يعني لو
0: أنت قلت تنتين هلأ انت قلت
1: لا هاي بتعبي
0: للعمومي
1: لا المصري عمومي بس ما
0: بالخصوص
1: الشكعه بعبي سولار بس مش للعمومي يعني في ما هو في
0: يعني بس كازيه واحده للعمومي الا وهي
1: هلا
0: المصري.
1: كان في اقتراح انه لو واحده تكون في نص البلد وواحده تكون شرقة
0: بصير
1: شرقة طلع قديش بتوزعي حمل مش تكون في شقه واحده هيك افضل صح يعني صح.
0: بس يعني كبداية خلينا نحكي إنه منيح، ممكن لقدام يعمل لكم أكثر من كازية، بس إجمالاً منيح كأنه الوضع.
1: بين كمان يوم يومين على العموم. هلأ
0: هذا الإشي على طول يعني صح؟
1: لهلأ القرار كان اليوم، هو كان قرار امبارح من 7-7 رد تغير إذا لاحظت
0: اليوم القرار تبع التكاسي
1: وتخصيص إنه لمحطة كذا. هلأ عنا عبادة، مساء الخير ومس علينا، وبتمنى تكون إنكم قضيتوا وقت جميل وطبعا يوم جميل هادي دافئ
0: دافئ كتير يا عبادة
1: والله ومس علينا طبعا يسعد هالمساء
0: مساء الفل
1: لك يا عبادة. التميمي اللي عند الكندي وصل فيها بنزين 5 دقائق، بدي احكي شغله هلا. التميمي كل محطاته حاليا كلها بنزين،
0: كلها
1: 3 للتميمي اللي موجودين عندنا عند مخيم العين، قريب من مخيم العين
0: تحت
1: عند الكندي عند الجامع الحاج معزوز، هدول الثلاثه كلهم بنزين. يعني كلهم هاي هلا بلشوا، هاي راح تاخذ شوط كتير كبير.
0: طب ارجع
1: شويه ازمه
0: الحمد لله
1: بهذا اليوم هون لبكره،
0: مش غلط.
1: وفاء محمود بدولة وقرار بيدي سأجعل وسائل النقل العام مجانية ليوم واحد لتخفيف الازدحام وسعادة الناس.
0: كيف بدها تتخفف؟ طيب يعني شو دخل إنه نعملها مجاني بإنه نخفف عليهم يا وفاء؟ يعني وين المغزى إنه أنا ما أدفع لهم مصاري أنا هيك أخفف أزمة؟
1: هلا ممكن إنه تخفف عليهم نقول الكاهل المادي
0: عليهم هم مش عم تبعون التكاسي
1: انه هي راح توقف ماشي راح توقف انه الناس تكون ببلاش، بس تبع التكسي راح ياخذ مصاري منها مثلا او من الحكومه. من المهم انه هذا اليوم يكون مجاني للناس،
0: بس هاليوم
1: هاي مساعده للناس.
0: حلو افكار حلوه. انت شو بتخلي يا رائد؟
1: هلا بش خلينا نشوف بشير بقول
0: اكيد بنشوف بشير
1: محتمل ارتفاع الاسعار الوقود بحكي على 8 شيكل اللي هو البنزين ببدايه الشهر القادم.
0: أيوة. يزيد
1: عبادة احنا عايشين ببلد بنزين ما فيها بكيف ما فيها كيف هاو بدنا نلاقي مستقبلنا فيها كيف هاو بدنا نلاقي مستقبلنا
0: يعني ممكن قصدك كيف هون تمام
1: على العموم يعني كل واحد كيف بيشوف. انا ايش اللي بدك تسأليني؟ ايش
0: شو بتخلي الخدمة مجانية؟
1: خدمة مجانية
0: ليوم واحد يا ترى؟
1: اي حدا مريض
0: والله بدي اجاوب هالاجابه. هي والله كيف اقنعكم انه بدي اجاوب هالاجابه؟
1: اي حدا مريض بهذا اليوم يتعالج مجاني.
0: والله نفس تفكيري
1: يعني بشو بحاجه يعني ان كان عمليه ان كان دواء ان ان ان
0: الخدمات الطبيه
1: تكون كمان الصعبه كذا بهذا اليوم
0: المكلفه
1: تكون مجانيه صوره طبقيه كذا. هي بتكلم برضو انه اي حدا
0: من زار مثلا كذا
1: يتعالج مجاني.
0: والله تخاطر نايس بيني أنا ورائد يعني حلو.
1: أنا والله سألت مش
0: عليك إنساني صراحة برضه
1: صدقة مش خاطر في بالي إشي كان، بس سألتيني تخيلت هيك بثواني يعني شفت إنه الناس
0: يعني أولى
1: إيش بتعذبوا كتير وكذا قلت أنا هذا
0: إشي مهم يعني إشي بسوى إنه نخليه مجاني على الأقل ليوم واحد. يا ريت نعمل هيك إشي خاصة للحالات اللي ممكن تكون عن جد صعبة أو للحالات اللي بتكلف في عنا أشياء مثلا ممكن تكون صورة أو أشياء بسيطة بس تكلفتها بالعبالي يا بلح بتكون
1: صح.
0: فكتير إذن سؤالنا اليوم بحكي لو كان القرار بإيدك شو الخدمة المجانية اللي بتخليها ليوم واحد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خير. عندنا أول ألو، تفضل يا رائد.
1: ألو، مساء الخير.
2: مساء الورد رائد، كيفك؟
1: تمام، يسعد هالمساء يا رب، شو الأخبار؟
2: الله الحمد لله. أميرة كيفك؟
0: هلا يا عبد الله، يسعد أوقاتك.
2: كيف هالأجواء الحلوة العصرية هيك؟ الجو بلش يبرد.
0: والله اليوم أنا حسيت هاليوم مش كتير شوب صراحة، يعني محتمل الجو.
2: كانت شوب فعليا، ولكن هلا بلش الجو،
0: يعني هلا ألطف. لطيف الجو.
2: مش كمان شوي رائد بقرأ لنا الأحوال.
0: هلا رائد بعطينا آخر أحوال الطقس.
2: عملناش إلا رائد بهالبلد
1: أساسا. على راسي والله، تسلم. الله يخليك.
2: وزير السعادة يا رائد.
1: الله يخليك والله، إنك أنت يعني على راسي والله.
2: والله أحلى رائد.
1: الله يخليك يا رب.
0: هلا شو وضع كازيات التكاسي يا عبد الله؟
2: والله يا أميرة نفس الجواب، علمي علمك، أنا ملكاً على القلاب أكثر بصراحة.
0: جد ما رحت على الكازية حتى مبارح، لأنك أنت مبارح كنت متحمس لأن القرار كان متأخر.
2: متحمس، لما شفت المنظر بطلت متحمس.
0: يعني ما عبيت مبارح؟
2: لا ما رأيت من جنبهم مرور الكرام وكلام
1: مليان زحمة
0: كثير. شفت هالشوفة قامت شنت نفسك
1: يعني
0: من
1: الواحد روح مبارح عن جد الواحد يكون بالدار أحسن له.
2: يعني شوف رأيت ثلاث مسالك ومسك الواحد واصل لعند الكنزة.
1: شوفت انا على التلفزيون بتشوف ما انت.
0: طيب ليه كلهم عكازيه واحده بيكونوا؟ ليش ما بيقسموا؟
2: انا احكي لك، مسيت عليهم تنفايه الكرام ومشيت من جنبهم خبيث لطيف وضليت نشهر الهريره تلتينها مرجله. عمي
0: كانت كثير مبارح صراحه، المنظر مش طبيعي غير الطواش.
1: نعم.
0: وكلهم على كازيه واحده بيكونوا. ليه؟ طب ما في 10,000 كازيه عندنا، اسمحوا حالكم.
1: في ما قلت لك في كازيات سكرت بكير خلصت بسرعه، ما بعرفش ليش.
2: بتطلع خبر انه عند التميمي في سولر، بتلاقي كل الأمة
0: هجمت. طب شوفوا كازية غيرها فيها سولر، مش معقول انا اهجم على كازية واحدة.
2: وحتى لما خصصوا لنا كازية واحدة الأمانة بعد تجربة يا رائد مش كافية. ابدا مش كافية.
0: انه بدكم كمان واحدة ممكن بيصير الوضع منيح.
2: السيارات العمومي في نابلس
1: كتار طبعا يوزعوا. انا قلت واحدة هون بنص البلد،
0: واحدة
1: تكون شرقة برضه تحمل.
2: انا كنت متوقع رائد اروح الاقي قدامي 50-100 طياره، خليهم 150
1: يا زلمه. امبارح انا لما رحت على الشغل كانت الساعه 8 الا ربع صباحا، كانوا الناس مسكره يعني مطافي السيارات ونازله منها لا ورايحين على شغلهم.
0: لا حول الله يا رب.
1: وين عند الكندي كلهم كانوا صافين. يعني تخيل انا نزلت كان عند بدايه شارع السكت من هون لساعه زي ما قديش طافي ناس واقفه وصافه السيارات ورايحه.
2: بشرش بالخير، في أزمة مي شكلها على الطريق جاي.
0: لا دخيل الله إلا المي
1: إن شاء الله تكون أشاعات.
0: لا إلا المي بتخيل، يعني صعب يتخيل.
2: كرة نابلس أغلبها مقطوعة من المي تقريبا ومتعاني.
0: والله صعب الواحد يتخيل حاله بدون مي. يقطعوا البنزين يقطعوا الكهرباء بس المي لا تقطعوا.
2: المي أصعب إشي، بزبطش المي
0: نهائي. أعوذ بالله، إن شاء الله ما بنوصلها هاي القطعة.
1: شوف أنا يعني بقول دائما 50% من أي إشي ممكن يكون إشي مش ماشي هو برضو الناس. يعني الناس لو في عندها تنظيم تقدر يعني تمشي الامور اسلس واسهل.
2: يا بس رائد اللي بيضيع البلد عدم التنظيم.
0: الناس انانيه الناس كثير انانيه.
2: يعني ابدا فيش. هلا يحكوا في ازمه على في بكره اشتياح، انزل شوف السواق بفضوها.
1: ما
2: احنا مش رحمين حالنا.
1: صح للاسف. صح
2: على الله.
1: صحيح.
2: بالنسبه للانسان اللي بتحكي انه بخلي المواصلات مشانيه، حرام عليك.
0: ما يعني كتير
2: رزقتنا يا أختي، والله رزقتنا، خلينا عايشين.
0: بس يوم يا عبد الله، هو كل يوم بالنهاية.
2: طلبين ثلاثة بالنهار مجانية، أما طول النهار مجاني. إذا بتعطينا يوميتنا أنت مش مشكلة، إحنا
0: خلاص وفاء. اليومية عندك يا وفاء.
2: بالضبط يعني.
1: والله في ناس اللي فهمته من تبعون السيرفيس عادوا لهلا 4-5 أيام مش عارفين يعبوا صافين.
2: والله رائد، شوف أنا بعبي بقلان كل يوم، بدير قلان وبشتغل بمشي أموره.
1: يا سيدي ما هو في ناس تمشي بتتوفى، في ناس والله ما بتزبطش معها، يعني هيك الدنيا.
2: الوضع صعب.
1: صعب طبعا صعب.
2: الاشي اللي بدنا اياه هيك يندفع ليوم واحد، السولر والبنزين هيك بيخففوا عنا.
1: والله انا في راسي شغله انه يوم كامل بس للسولر ويصفوا السيارات الخصوصي، ما حدش تبى لو يحطت بنزين، ويوم تاني يكون سولار مع المخصص محطات سولار ومحطات للبنزين. ممكن تخف لانه يعني نقول السيرفيس والنقل العام وكذا كل يوم يعني بيستهلك كميه كبيره. فانا هيك خطر في بالي شغله.
2: والله في سياره من سياراتنا السوق الشرقي راح الكازيه على الساعه 6 على 9:30 طلع. طب لولا ما انه مجبور، قلت له والله لو اجيتني انا بطلع بصف باب الدار وبطلع بقعد مع مرتي وبشغل ارجيله احسن لي من اللي صفه، لان انت صفيتها بصراحه. نعم. ما بديها الشغلة.
1: صحيح.
2: احنا بكفي مكبوتين وماكلين هوا بهالبلد كمان. نعم. نكمل على حالنا.
1: صح.
0: اه والله.
2: يعني لا مرور الكرام من جنبهم بحكي لك رائد ومش مأزيت وهرفت.
1: مزبوط.
2: والله يجيرنا بس من اللي جاي وان شاء الله
0: ان شاء الله بتخلص عاد باقرب وقت يا رب هالازمه.
2: ان شاء الله اميره احنا بدناش نحكي تخلص، احنا بدنا نحكي ما نفتش بازمات جديده فقط
0: لا يعني على الاقل نخلص من البنزين
1: هاي وخلص بكفي جديد. بكفي اه طبعا
2: الخوف من ازمات جديده لانه انت شفته كنا في ازمات قديمه
1: الحمد لله احنا لهلا بالازمات لهلا فاشلين للاسف يعني مع الاحترام للجميع
2: ان شاء الله
1: للجميع
2: ما يجي ازمات جديده ونضلنا على حالنا لأن كنا اشتعنا كلنا لأيام الكورونا كانت أيام عز
0: كانت أيام اللولو أيام الكورونا
2: الله يرحم أيام بالجنة.
0: الله يرحم
2: ويعطيكم ألف عافية
0: الله يعافيك يا عبد الله
1: مشكور
2: الصبح اليوم مولع معه
0: ليه
2: مش شايف قدامه أكيد رح يقتل هلا
0: مش معبي كأنه مش لاقي
2: لأنه الصبح انفش عند أنغام ورح يجي هلا يكمل
0: جد هاي بنستنى لحازم
2: أنا الصبح حازم أول مرة بشوفه هيك
0: الله يكون بالعون يا عبد الله
2: ألف
0: الله يعافيك هلا هلا أهلا فيك أبو العهد مثل الفل بيحكي لنا توزيع لحمة لكل البيوت المتعففة حلو يا أبو العهد تمارا يسعد مساكم رائد وأمير وجميع طاقم راديو حياة يمسيك بالخير يا تمارا الخدمة ليوم واحد بتختار تعمل يوم مجاني للتعليم وخاصة لفئة الأطفال وتحفظ قرآن أو يوم مجاني علاج لكافة المواطنين
1: حلو
0: وانصفي جنبي وجنب رائد يا تمارا كمان حمزة الشنار مثل فل حمزة خدمة الاتصالات بكافة أنواعها هاي شكله حازم احتكار أسعار خيالية وكل العالم أرخص من هيك عندنا آب العلالي ما بعرف على شو عموما الوضع كله بشكل عام بده تغيير بس إذا بده يجاوب على السؤال فبيحكي خدمة الاتصالات يتكرر عندنا هذا الجواب برضو على فكرة تفضل يا رائد
1: ناخذ اتصال جديد ألو مساء الخير
0: ألو
1: ألو
2: ألو
1: مساء الخير
0: سامعينك تفضل
1: سامعينك مساء الخير
2: صوت الأذان عندي ما شاء الله هذه الميدل اللي عند باب السكان صوت عالي الحمد لله رب العالمين
0: الحمد
2: لله عالي يا رب
0: آمين
2: احنا من نطلب هيك يوم مجاني بجوز هلا تستغربوا شوية صغيرة يوم واحد يشحنوا كهرباء من شركة كهرباء مجاني يوم واحد لهن مسخمين بس لها الموظفين ايش إلي للموظفين يوم مجاني مضبوط ولا لا بتطلعنا يعني يوم مجاني واحد عاشوا وقت اللي جايين الله يجيرنا منهم
0: يطلع لكم ليه ما يطلع لكم
2: يعني جاي شو بالصلاة على النبي من حظك يا أميرة
0: الحمد لله
2: طب شو بنتي وهذا يوسف بعت لنا اياهم من الإمارات له صراحة يعني نار الدنيا وإن شاء الله رب العالمين بنقول لعبد الله ولا حازم ولا يونس ولا كل الشفيرية الله يكون بعونكم
0: آمين
2: جد أقسم بالله الله يكون بعونكم
0: آمين
2: يعني مدير حياة بقول لعبد الله بقول له ضيع مية أنا مية وصار في الترمبة اتعود خسارة لأن كل الشفيرية مضغوطين بدون مية مضغوطة لا يا أميرة
0: أكيد طبعا
2: وإحنا منقول الروق ويوم مش يوم أغاني اليوم بس بنحط لهم أغنية بدنا نروق
0: بدنا نروق بدنا نروق مناسبة للوضع مناسبة أهلا أهلا بدنا نروق لازم هاي لكل الناس لكل الناس اللي بتعبي على الكازيات لكل الشفيرية لحازم كمان بما أنه عبد الله حكى لأنه حازم اليوم أبع معه فروقوا على حالكم مش شوي والله ما إشي مستاهل قعدتوا 5-6 ساعات على الكازية بزيادة كمان ساعتين بزيادة كمان 3 ساعات يعني ما أنتوا نازلين برضاكم يعني أنتوا إنه مش حدا والله جابركم تنزلوا
1: صحيح.
0: فأول عن آخر الواحد رح يعبي يعني شو نعمل بهالمصيبة مصيبة وانفرضت علينا بدنا نتحمل بعض وزي ما حكت هيفا بدنا نروح

0: كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي.
1: مالك بروق على الفاضي بحس ما بروقوش.
2: احنا ما رح نروق ولا رح يهدى بالنا لتخلص أزمة هالكازيات. نقطة انتهى.
1: طيب احنا وين وصلنا بالآخر؟ عندنا حمزة
2: منا حمزة
1: حمزة حمزة الاتصالات وأنواع حكيناها بشير حكيناها سلطة المياه
2: لا
1: توقف ضخ أوكي احنا حكينا بهذا الموضوع على سألة توقيف المياه يعني من مكروت وإسرائيل وكذا
2: أواكم
1: أبو العهد حازم أنا معرفت وين بروح المشكلة. أنا عندي حدا بيعمل كومنت برد بطير من عندي مش زي
2: برضا
1: أنا ما عرفت أفلل امبارح اليوم فللت والله وسرقت دور سرقة. سمعت ناس كتير يعني كانوا يتشاطروا بيكون الناس اللي بعاد بيجوا عند على اليمين.
2: طب والله حرام والناس اللي واقفين صار لهم ساعات يعني ليش بتتجاوزوا بعد حرام والله يعني خاصة بهيك إشي.
1: تمارا بتقول إذا الخدمة ليوم واحد بختار أعمل يوم مجاني للتعليم وخاصة لفئة الأطفال وتحفيظ القرآن. بحكينا صار بشير برضه بالطقس في كتلة هوائية سخنة كتير وحامية كتير من ابتداء من يوم غد الأربعاء وراح توصل قد تصل يوم الاثنين بالأسبوع القادم 37 درجة مئوية. أنا سمعت من الأرصاد توصل 40 يوم الاثنين يعني هذا الأسبوع اللي
2: بعدين نكون هون تحت الكونديشن مستمرين. مش مشكلة مش مشكلة هنا ممكن
1: تمارا أول يوم علاج لكافة المواطنين. عيسى الشبيري من هذا الحر في هذا الحر كهرباء أو مياه
2: يعني عليهم مجاني يعني الكهرباء والماي اعملوا لنا الكهرباء مجانية شوي رائد. شو رأيك
1: هم نشوف أشوف
2: ليوم واحد والله يا بلاش
1: في هذا الحر. طيب محمد علاوي سعد مثل المستمعين جعفر قادوس مس علينا
2: أهلاً وعلى البلد
1: صرنا نعرف شو بحل أي مشكلة فيها حل مشكلة المحروقات إذا بتصير مشكلة كبيرة وبتنتقل حدا ساعتها رح يتهافت كل المؤسسات في البلد ورح يحلوا المشكلة غير هيك بقول ما رح يحلوها وصار أمثلة كثيرة البلد. مثلا الناس كانت تطلب مطب في الشارع فيصل ولا حدا سأل عنهم وبس صار الحادث المؤسسة متوفى. أنا بقول كان الناس تطلب بمطب بشارع فيصل بس صار في عنا حادث عملوا المطب. طبعا احنا من أول واحنا من
2: احنا دائما بنحكي انه احنا بعد المصايب بنتحرك يا جعفر.
1: عبد الله هيلان بقول آخر رواء اللهم بلد بتقدر مواطني بتقدر مواطنيها بس بضحك أميرة بدنا نجيبك بحوض معنا.
2: أنا شو دخلني؟
1: شو خص؟
2: أنا ما دخلني.
1: محمد علاوي الله يسعد مساك ومساك يا رب. أبو غالب عنتر صناعة الأزمات فانت تتقنه الحكومات العربية فعلا بدنا نروق
2: وطبعا
1: وين عبد الله محمد العلاوي بيسأل عليه ويا جماعة الخير وضع مأساوي بقول حمزة اقسم بالله تعبنا بهالبلد كله ضدنا كله بكل الوضع ما بتحمله
2: والله يا رائد الوضع عندنا من سيء الى اسوء انساك من هاي الازمات من ناحيه كل شيء وضع اقتصادي زفت كثير سيء لا بيع ولا شراء
1: هاي عمال بقول
2: فيش مدخول عند الناس
1: لا صحه لا تعليم
2: ولا شيء ولا صحه ولا تعليم ولا واسعار بالعلاله كل شيء عندنا سواء مثلا اسعار دور ولا اسعار جامعات ولا اساطره ودار
1: صحيح
2: كله يعني عن جد كل إشي بتحسوه ضدنا بهالبلد والمشكلة عارفين إنه ما مش هالرواتب اللي عنا يعني مش إنه رواتب العالية اللي الواحد باخدها وفي ناس مش ملاقية شغل من حد الحرب لحد الآن ما فيش شغل فليش يعني أنتوا بغير بلد يعني قاعدين بتشوفوش الأشياء اللي بتصير شو الظروف اللي إحنا بنمرق فيها والله حال البلد بتبكي فيش حدا بالبلد.
1: عندنا كمان مشاركة من جعفر قادوس برد برجع بقول إنه اليوم سلر وبنزين والله يستر من بكرة ممكن خبز وطحين وسكر
2: والله لنجوع شكلنا نجوع يا رائد
1: بهالبلد. أبو علي مسين بقول معمر القذافي كان عامل الدواء في فترة حكمه مجاني
2: بحبه أنا
1: يعني
2: القذافي هو هيك يطلع يحكي لك زنقة زنقة دار دار بيت بيت والله الله يرحم أيامه القذافي عن جد كانت أيام حلوة
1: القذافي تاريخ كان فاهم كان فاهمهم كلهم اسمع خطاباته واسمع
2: شاطر
1: شو بحكي
2: شطور ربنا الله يلا نسمع أغنية.

0: اهلا بالضبط، معنا اتصال، معليش ناخذ اتصال اميره بعدين نرجع للمايك.
1: الله بركاته.
0: انا مساء الخير، يسعد مساك.
1: كيف حالكم؟ شو اخباركم؟
0: الحمد لله تمام.
1: مصطفى معكم،
0: طمنا عنك.
1: والله نحمد الله مشتاقين.
0: كيف شايف الوضع؟
1: والله الوضع منيح، بدنا نروق يعني، بس زي ما كنت تقول هلا.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. هينا عايشين على القلال، كيف اللي بعيش على الاكسجين على المستشفى على الكوابل.
0: الله يفرجها يا رب.
1: يا رب الله يفرجها. شو اخبارك يا اميرة؟
2: والله تمام. وين ايامك يا مصطفى؟
1: كيف امورك؟ هينا بنبعد وبنقرب زي المغناطيس، مرة مصر ومرة جذب.
2: والله بتنورنا بأي وقت يا مصطفى. ايش رأيك بأزمة هالبنزين بما أنه احنا مصادفناك ايش ولا مرة بهالأزمة؟
1: أنا ماشي على المضاد الحيوي للسيارة.
2: طب برضو ايش منيح انه في حدا بيدبر لك يعني بيساعدك بهذا الاشي يعني واسطتك تقيلة انت.
1: لا والله ما واسطة، أنا بدفع بزيادة الواحد بيشتري.
2: عشان طب ما بتخاف يكون مغشوش يا مصطفى؟ ما بتخاف يكون مغشوش؟ لا لأن الكل بشكي إنه مغشوشين
1: وبصورون إنه هاي الساعة مضبوطة إنها كاذية. هاي الكاذية هي بعرفش غريبة، الكاذية الفرد تاعها أخضر، كنا من أمريكا مصور جاي أرضينا إياه.
2: إذا أخضر فيها إنها هاي بدها تكون يا مصطفى.
1: يلا هينا بنمشي شباب، هينا ماشيين،
2: هينا مش عارفين وين نروح بهالبلد.
1: بعدين الصور يعني الحلو فيه إنه حط زيت مذلة بمشي حاله يعني.
2: جد والله؟
1: هاي الحلو فيه يعني مش زي البنزين
2: انه عادي يعني ما بزبط.
1: السولر ذكر والبنزين انثى.
2: عشان هيك
1: هيك
2: هيك المعادلة.
1: نعم. بس الكاز بعرف شو هو.
2: رائد تعرف شو الكاز؟
1: شو الكاز يا رائد؟
2: ممكن إيش؟ ممكن إيش؟ انثى برضه انا بحس.
0: شو هو؟ مش فاهم ايش السؤال. ايش ايش
1: قريب على الصدر؟
2: اشرح له يا مصطفى، مش عارف كيف اشرح له.
1: هو الكاز قريب على الصدر شوي بيجي
0: الكاز. احنا بنولع فيه.
1: هو لازم بالمدارس نصير ندرس عن الكازيات.
2: اذا ضلينا هيك المنهاج الجديد رح يكون هيك انا بحس عن الازمات
0: يعني الازمات
1: في الاحياء. شوي هيك شرح عن الكاز شو اصله وشو
0: الكاز.
1: المدنية انه الكاز يقع صح. في مدينة نابلس تحت الآبار الالتوازية هيك لازم
2: على فكرة. لازم
1: بالضبط. احنا الشفرير لازم نعطي المحاضرات ان شاء الله مصير دكاترة احنا.
2: والله الله يعطيكم الف عافية يا مصطفى. والله بتتعبوا وبتشقوا انتوا، ربنا الله الله يعطيكم الف عافية. الله يهونها عليكم
1: يا رب. يا الله شو محتوانا اليوم بس عشان نفهم.
2: محتوانا اليوم يا مصطفى بيحكي انه لو كان القرار بايدك شو في خدمة بتخليها مجانية لمدة يوم واحد.
1: هلا احنا شعب بنحب الكسب برضه
2: احنا. بنحب البلاش كتر منا.
1: حدد لك نت. نت مش لازم النت.
2: ليه مش لازم؟
1: ان شاء الله بجوز السنة الجاية تصير نت فري عندنا هون بالبلد.
2: 3G خلاص يعني.
1: ان شاء الله. هو بعرفش برضه المي مقطوعة عند الدار برضه، هي خدمة لازم تكون مجانية. هاي الثانية
2: المي مقطوعة عندك شكلها هاي إشارة
1: ويا رائع. هاي منطقة الجبل المخفية شارع تل كله مقطوعة، مش عارف
2: هاي أضرار الجبل الجنوبي يا مصطفى. هاي احنا بالجبل الشمالي ما أحلاها المي عندنا تلعب لعب.
1: جبل المي جبل المي بالشتاء سقعة وبالصيف شوب هيك هيك.
2: هاي الجبل الجنوبي شو تعملوا؟ بعينكم الله.
1: جنوب غرب انا.
2: بس مش مشكلة تحتسب عليهم يعني، انت ما تحتسب علينا على الجبل الشمالي.
1: مع الجنوب.
2: اذا شارع اذا شارع تل طبعا عندك تكون محسوب بالجنوب.
1: لا مش شارع تل، مخفية قريب على الجناد البلد وهاي القصص.
2: برضو على الجنوب خلص راحت عليكم، فيش بعد الجبل الشمالي.
1: جنوب عاد فشخة بنصير برفيديا. وين رفيديا موقعها؟
2: بس بتفرق بتفرق يا مصطفى
1: يعني، بس درج بيننا وبين الجماعة
2: بفرق ان شاء الله. بلاطة بتفرق. رد علي. خلاص
1: هذا حوض وهذا حوض. كيف عليك انت تشتغلوا بالطابق حولنا شايفه كيف حلو الدروس
2: حلو.
0: لو بالطابق خربشتنا كلنا انسى.
2: لا اعوذ بالله
0: بتضيعنا.
2: الله يبعدنا عن هاي الشغلات.
1: طول واحد يعني شو يحسب اشي مجاني. هاي مسألة على الله، هو شو اشي مجاني لو حسبوا لك كل يوم شو بتعمل؟ اشي مجاني
2: خدمة خدمة
1: اشي مجاني. ناس مية كهرباء كهرباء ومية واحد من واحد اشي بس.
2: مش قلنا لك احنا طماعين؟ احنا طماعين.
1: تحيات لأبو سريع،
2: احلى تحية له. كهرباء ومي على فكرة كتير ناس حكت هيك برضه. كهرباء ومي
1: كهرباء ومي
2: كهرباء ومي. ما بحكي لرائد اعملوا لنا الكهرباء. ايش
1: يعني مين احسن انتو شو بدكم كهرباء
2: أنا...
1: مي
2: لا صراحه انا ورائد يعني طلعنا نفس الجواب بالصدفه انه اي حدا مريض هيك عنده اشي مثلا عمليه عنده دفع رح يكون كتير بهذا اليوم فخدمات طبيه يعني انه اشي علاجي
1: اشي استثناء بكل الدول ما عدا عنا يعني الاشي
2: الحمد لله احنا بنحب نكون مميزين
1: يعني
2: يا مصطفى
1: يعني اشي بتكونش في دول برا اصلا يعني خلينا نقول من الاردن وطالع ما حدش بحكي بالموضوع الطب والاشياء المستعجلة ما حد بحكي فيها يعني اشي ثاني لانه
2: بس
1: يعني
2: احنا بنحب نكون مميزين عشان هيك
1: احنا بنحب نكون مميزين ففتحوا لنا فرع مستشفى اردني هون عشان نشوف الوضع كيف بكون
2: ايوان هي هاي
1: اه بدك لا طاحون طعب ولا البنج ولا بدون بنج قالوا له بدون بنج بغنوا له جوت سليب هذه الاغنيه عشان ينام
2: لا حول الله يا رب الله يكون بالعون يا مصطفى
1: بعرف شو المجان الاشي الطبي يعني زي ما قلت الطب بس انه في شغلات والله كثير
2: هلا هو في في بس انا يعني خلص احنا نحكي من ناحيه انه عن جد هذا اشي مهم يعني اشي اولويه في صور ممكن الناس تعملها مثلا طبقيه منظار اشي فهاي عن جد بتكلف يعني مش بسيط سعرها
1: بس
2: او عمليات
1: بحكي شغله جوهريه لازم تكون العاب الاطفال مجان بس هيك
2: لا مش غالي العاب الاطفال يا مصطفى
1: ترفيه والله لعب فوت بهالبطاقه 25 شيكل بروح بشحن ثاني مره
2: بس انه بس في اشي اولى يعني هذا
1: الاولويات شيء انساني لا بنحكيش
2: فيه مش لا شيء يذكر يعني انه العاب الاطفال يعني لعبوا ولا ما لعبوا وخلص بلاها
1: اكيد بعدين تيجي الاغذيه والمواد الغذائيه
2: ما حدا حكى لنا والله نعمل شيء اغذيه الى يوم مجاني ليه ما حدش اقترح هذا الاقتراح
1: بعرفش كنا الناس شبعانه
2: شكلهم
1: على وين
2: يسعد مساك يا مصطفى هي وجنا خير على مصطفى إجا طلب على ما يبدو شو ضل عنا كومنتات تفضل شوف لنا يا رائد والله حاسة حالي غريبة بدون الجوال بس يلا
0: يعني تمارا بتقول أنا فتت على حلقة متأخرة فما سمعت شو حكيته بالبداية الحلقة فطلع جوابي مثلكم سبحان الله إن هاي الكومنتات يعني اللي حاليا اللي موجودة
2: شكلها الناس اليوم مسطلة
0: لحين أول بأول يعني الكومنتات
2: الحمد لله يعني رائد برتكن عليه الصراحة فسؤالنا اليوم بيحكي لو أو قبل ما نحكي لأنه هيك رح نطلع نسمع أغنية فنشوف مين رح يكون معنا ألو نعم
1: لو بتطلع عملت في طعام
2: ليش مقبعة معك الكل بيحكي إنك معصب
1: مش معصب طب أنا إحنا بكل هالرواق اللي إحنا فيه إحنا معصبين
2: ما أنا بحكي يعني غريبة
1: حياتنا وردية وهو ما فل ارتياح
2: الحمد لله
1: كل إشي تمام
2: ما عندنا أزمات أهم إشي
1: شو أزمات
2: أعوذ بالله
1: عايش في سويسرا يكون عندك أزمات
2: أعوذ بالله
1: تفهم أنت ما شو هالحكي هذا
2: طب هلأ طمنا مبارح عبيت ولا ما عبيت
1: الله يصلي على النبي
2: عليه أفضل الصلاة والسلام
1: جوز الضغط صار عنده 4000
2: أيوة
1: من الساعة 7
2: المساء
1: واحدة لا فت الضغط واني على الكازية
2: والأي كازية طيب أي واحدة
1: احنا اخذنا منه موقفين اخذنا وقفنا عند المصري بناء على قرار عطوفة المحافظ من 7 للـ7 من 7:38 تم ايقاف شو اسمه الدفش خلص الصلاة اركض وين عند دار صيدكم انزلوا على الهدى
2: على الهدى
1: طبعا الهدى الناس كيف الكعبه
0: فوق بعض فوق بعض
2: بخوف كان
1: من اليمين من الشمال من فوق ومن تحت من كل حد وناس بنين وصوب ينسلون كانوا
0: نعم
2: وارتمى عليكم مسيل لا
1: أكلنا مسيلة وبعنا لبان وبعنا صبر وطين شو معرفني ميت قصة المهم
0: طيب
1: وصلنا وين وصلنا بنص الطريق يعني الساعة تقريبا 12:10 بعد ما ردوا بدل القوات
0: وإجانا
1: شرطي بقول لي عمومي شو بتعمل هون
0: ايه
1: اذا بتشمى بعمل قاعد
0: بدي عبي
1: نازل اشم على انت مش هون بقول له وين بقول كان فوق مش هنا طلعوا عشان خلينا نروح على المصر انا
2: ما انت حكيت لنا المصري خلصت مو شكله حازم راح عند
0: حازم مع
2: عيد لانه قطع صوتك
1: فتنا على الكازية اللي هو بقول الزلمة عب بالعادة إنه إحنا الشوفيرية بنقول له مثلاً فلل أو عب بمية أو عب بمية وخمسين. فتجاوزنا طبعاً لأنه إحنا العبيد اللي أبوه لصاحب الكازية جاب له إياهم، جاب له عبيد بس إشي أبيض إشي أسمر إشي يعني مش بس إنه عبيد، هذا كلنا عنده هيك يعتقدوا.
2: لا حاشاكم.
1: لا هيك اللي صارت أميرة، لا زوريني حاشاكم ولا زوريني إشي، إنسى الموضوع.
2: الحكي مش زي الشوف شكله.
1: اسمع الوضع كان مزري للغاية، فأنا بقول له عبيد بمية، قلت له لمين المية؟ لمين هي المية شكل؟ عشان غيرك ما يوصلش فرد الكازية وشو اسمه يقول نقول له خلص، ولا قلت له قل له خلص شو يعني؟ المهم فبتعرف في تشاورات وهذا، إجا الثاني تاع مدير الكازية كنا ولا مش مدير، بجوز واحد بيشتغل أعلى من اللي بيعبي بيحكي، تعرف أنت الواحد لما يبطل يحكي من ثم يصير يحكي من مناخيره
0: طيب
1: نفس الإشي، قال خلص مانو علي ب150 اه ما انت بدك تشحدني اياهم بدك تعطيني كبوب اروح اصفهم من التل الاخضر
2: عن جد كانه من جايبتهم يعني كانه من جايبتهم
1: اه المهم عبالنا يا ست الزلمه الله يعطيه العافيه ويجزيه الخير قال لي خلص هو هي حطيت لك كمان 100 شيكل عبالي ب200
2: يلا كل الاحترام
1: اه عبالي ب200 المهم لو بقول لي اسمع انا باخذش الا ورق قلت له انه رايح عند المطبعة تاعت بابا اطبع لك ورق واجي قلت له احنا بناخذ فك من الناس بناخذ شواكل بناخذ فلتات
2: عن جد يعني اه طبعا التكاسي منين يجيبوا هلا 200 ورق
1: بكون اللي بعطيك 10 شيكل يعني بكون زعلان انه مش معاه فوطه اقل من هيك يعطيكي فهيك طبيعه شغلنا صح. فللاسف الشديد الازمه هاي كشفت لنا قديش احنا دمنا تقيل على بعض والله يعني
2: بس انت تطلع على الاشي المنيح انك بالنهايه عبيت يا حازم
1: والله اسمعي تعرفت على ناس كثير صحيح
2: طب مش غلط
1: والله بدي من الجانب الايجابي وبعدين انا اقول اللهم اجعلنا من المصللين 20 واحد يقول من وراي امين
2: امين طب هلا هدول انا لاني ما بفهمش صراحه كثير بهاي الشغلات هدول ال 200 شيكل كم يوم تبهم بعدوا معك
1: هلا هدول انا ال 200 شيكل عبالي اياهم يعني عبيت انا امتى يوم تشتري
2: مش امبارح انت
1: شو اشتريت يوم برنامجك الاثنين
2: الاثنين امبارح
1: اول امبارح اليوم شو هو
2: يوم الثلاثاء يا زلمه خربشنا
0: بجوز الاحد
2: لا امبارح القرار
1: لا الاحد الاحد الصبحيات وامبارح الساعه 12 بالليل
0: صحيح
1: اكلت 200 شيكل
2: هلا ال 200 قد ايه بعده
1: ال 200 ماكسيموم يعني تقريبا يومين
2: بس يومين
0: ممكن يوم ونص للعلم يعني حسب ما بدك
1: يومين اذا انت ما اشتغلتيش منيح يعني
2: ولا اشي والله
0: طبعا
1: اذا في شغل منيح في رك في روح في جيان في انتظار الطوابير يعني يوم ونص
2: لا ولا اشي صراحه توقعت اكثر
1: يعني
2: انا
1: يعني مش هالاشي اللي تقولي انه
2: مش هالاشي الواو لا لا مش محرز
1: مش اشي واو يعني
2: صح
1: فربنا يبدل الحرب
2: يا رب
1: بالمناسبة اليوم المجاني يعني إذا بدي أفتح حضر شو شغلة غريبة
2: أيوة
1: افتح عيادات نفسية للجميع
2: والله بتعرف انه بعدين كشفيتهم غالية دكاترة النفسيين
1: والله
2: انا ما جربتش انا على السمع يعني كثير بشوف ناس بيحكوا انه كشفيتهم غالية
1: كشفية كنا 100 قال له انا ما عندي نفسيتي تعبانه
2: عن جد لا كشفيتهم منيحة مش محرزة يعني مش بطالة
1: ربنا يبدل الحال باحسن ويرجع جميع خلقه
2: امين يا رب
1: ان شاء الله ان ربنا يبدل الحال باحسن
2: ان شاء الله يا حازم
1: والحمد لله على نعمة راديو حياة اللي بخلينا انه دائما نروق ونهدي
2: فضفضوا بعدين الراديو إلكم يعتبر خلص مش بيناتنا يا حازم
1: إن شاء الله بضل الراديو وصحابه
2: الله يخليك الله يحفظك أهلا أهلا يا حازم
1: يسعد مساك يا عبد الله
2: أهم إشي عبد الله هيلان طبعا صحيح
1: وبنقول له شكرا على عزومة يعني عبد الله
0: هاي هاي حمزة بقول لك ما شاء الله عنك يا حازم
1: ما تخيبي على راسي
2: أهلا يا حازم أهلا يلا بدك تسمعنا أغنية
0: يلا طبيب جراح
2: طبيب جراح

0: يعني احنا بعد كل هذا نستنتج انه احنا عن جد عايشين بك. بتعرفوا هاي اللي بيحكوا لها الكوميديا السوداء، هاي احنا حياتنا فعليا اخر اخر كم فتره، بس ان شاء الله ربنا يبدل هالحال. يعني احنا دائما بنحكي ان شاء الله خير، ودائما بنحكي انه لا رحنا يعني نختار سؤال بعيد عن هاي الشغلات. بس خلص ازمه البنزين بتحسوها موجودة معنا بكل مكان، بكل لحظة، بكل ثانية، فإحنا يعني مستحيل نتخطى هذا الموضوع إلا لا عن جد إنه خلص هاي الأزمة تخف وتروح. ضل عنا إشي قبل ما نختم يا رائع.
1: تمارا

0: خلص هالأزمة نشوف إذا بكرة في قرار جديد ولا لا، بما أن كل يوم عندنا قرار إحنا مختلف. مش مكتوب لنا نختم، يلا ما يكون
1: الاتصال قبل ما نختم. ألو مساء الخير.
2: أنا بستنى من الأغنية وأنت اتصلت علي قاعد.
1: يا هلا، يسعد هالمساء.
2: الله يسعد مساكم. أول إشي بنقول نداوي نفسية الناس.
1: أيوة.
2: الناس مريضة نفسيتهم.
1: آه والله تعبان.
2: يا حازم ويا عبد الله، خلينا نداوي الناس نفسيتهم، عقولهم المريضة. بعدين موضوعكم حلو، يعني أنا لو يوم واحد هي شغلتين بس سريعات. أول واحدة إنه منزوج الشباب اللي مش قادرة تتزوج، اللي صار عمرهم في ناس بالأربعينات يا رائد.
1: حلو.
2: زي سدعي وزي
1: سدعي.
0: لا ما دخلش الأربعينات لسه حرام. يعني صار ينضرب فيه المثل سدعي، الله أكبر.
1: كله زي سدعي.
2: زي اسكندر.
1: أيوة اسكندر.
0: صح منطق.
2: والشغلة الثانية إني لو إني وزير، لو إني وزير
0: إن شاء الله بتصير وزير،
2: أعيد للناس اللي حقوقها اللي راحت عليهم، هذول اللي توجيهي نزل وضعهم تعيس جدا، اللي يعني امبارح هي سمعته بالقصة.
0: أكيد.
2: يعني هي أبوها قال لها أجيب لك سيارة، أجيب ولا ما أجيبش؟ إلا تقول لا أجيب، لأنه أنا بجيب معدلي دائما
0: 77. يا حرام.
2: واللي هي جابت 77. طبعا هذا مش معقول.
0: أكيد.
2: في 15 واحد امبارح كنت بحكي مع راديو بسمة، سمعتهم 15 واحد اللي جايب 55 وراسه بمادة، وهي بتجيب البنت في الثمانينات. كيف صار انها ترصب
0: شكله في كتير خربشة، كتير ناس عم تعاني.
2: يعني لازم وزير التربية والتعليم ينظر بهاي الشغلة، مش من التصليح لما هن برمجوا على الكمبيوتر احتمال يكون
0: على الاغلب غلط بادخال العلامات.
2: حرام يكون ناس زي هيك في الستينات اخذوا 70 90.
1: نعم
0: الله يجبرهم. الله ما
2: الستينات. طب معناته اخذ حق مين اللي 97؟ اخذ حقهم معناته.
0: صحيح.
1: نعم.
2: اقسم بالله انه حرام.
0: لازم مقتة.
2: الوزير بهاي القصة انه يعيد النشاط لل 15 شيء واحد هذول ويشوفهم. وطبعا حرام يعني هن هلا هاي اللي مفكر حالها بدها تاخذ 97، طبعا بجوز الدكتور بده تعمل، لما اخذت 77 ما بيطلع لهاش.
1: صح ما بيطلع لها. مزبوط.
2: ويسعد مساكم، يعطيكم العافيه ابو مصعب كبير راس العين ومؤيد جوط الله وجميع المستمعين راديو حياه الرائع، ولزوجته واولادي ولكل مخيم العين سامر الداموني.
0: يسعد اوقاتك يا حاج. اهلا مشكور. وسهلا. اذا ان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقات جديده وبرامج جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: بابا
5: نعم يا عبود
4: بس أنا شطور
5: أنت أشطر واحد
4: ليه يا عبي
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: أوف مضيع بطاقة البنك
8: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
9: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد طازة وفرش يومياً وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة ونكهتنا مش تقليدية الملكي نكهة فلسطينية بلمس ملكية نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل الطيرة خلف السرية البيرة بلازا مول للطلب 1700-250-250
2: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح ألف مبارك النجاح وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية للاستفسار والحجز 09-259-1414 حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا بدك كوكتيل فواكه فريش بدك عصائر طبيعية بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل كوكتيل الفواكه الفريش عصائر منعشة مشروبات ساخنة بطعم غني وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير شركة ومحلات عيد أبو شقدم طعم بتحبه الأجيال
10: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة راحة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية توجه تداهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
0: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
9: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
3: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
9: إنها الخامسة مساء الآن.
11: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
12: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الناجح يرفع ايده.
1: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
11: حياة هذا الصباح.
12: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها الثامنة مساءً،

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: عارف

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة، حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: ركز على الرقم 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده العاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الناجح يرفع ايده.
7: واخيرا طلت النتيجه وارتفع الراس بعد طول انتظار وسهر. فرحه التوجيه اليوم بدها تحلايه من السرايا لكل بيوتنا المليانه زغاريد وفرح. الف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظه بضيافه فاخره بتليق بقلوبكم ومقام اهاليكم. زورونا بفروعنا حواره الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الاكاديميه. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواس وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، فقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظرا لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخيا يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضا إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هاد بس
3: حوش العطعوط؟ مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم بقدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا للدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

اسمك مثل وحاولت حتى اني اتكلم اقل لقيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستقر.